الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه من يومنا هذا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. خشكو بناني برزمهم ولاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حلقه اوزاري ناساندني تفسيره كان بخزمت اي برز خوشي شاده بينا و اتشين خزمت قناغي چيتر ياخد قناغي سرتاي تفسيري قراني بيروس جنابتان دزانم قران باس مان كرد كه كتابي خواي پروردگار جل جلاله نازل بوللاين خواي پروردگار هاتو تخواره و بوسر پیغمبري عزيز مان عليه الصلاه والسلام بواسطه سيدنا جبريل عليه السلام وقرآني لبردستي إمدايا كلامي خواي پروردگار كبسورة فاتحة دس بيكا وبسورة ناس شكوة تايده وهر حرفي شيخوين نوي تعبود وعبادته و لهمان كادا محفوظي بارقاي رب العالمين يعني خواي پروردگار خوي بريار دايا كم قرآن بباريسي كاتك خطاب خواي پروردگار جل جلاله لوح المحفوظة دي أبيت بيامي بشري أم قرآن بزمانه بلسان قومك هاتوا يعني كلسان عربية زانك أو قوم بمعنى قومية العنا بمعنى أو كبيدة وتري قومية عربي وقومية ترشو بمعنانا بمعنى لسان عربي حتما كاتك كتاب ديت أخواري دي بزمانة شو بيت أخواري دي بلسانة شو بيت أخواري سونك لو مروفيا دي مروفا كان تيبغن كاتك دي بياساي لساني عربي دي او ياساي لساني عربي وزماني عربي كلمات كاني طبيعتي انوايا بدي كوتني انا يعني غورانكاري هي وجاوازي هي كلمه كان لا تماشاكي وشهي بس زور معناه بكادي وشهي لفظ يك معناه زورن هي معناه زورن لفظ يك لها مان كادا وشهي قشتية بلا معناها چي دي كيلي ورا جيري وشهي تايبتا بلا معناها چي قشتي لي ورا جيري كوات امشوا زي زمان وايكر ويكاتك او قرآن دي لبو پیغمبر اخوة صلى الله تعالى عليه وسلم پیغمبر اخوة لخلال 23 صالة او قرآن ورا قري كاستقبال قرآن اكا لخلال 23 صالة پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم اواني دورو بشتي اون هم لكو ملقاي مكو وهم لكو ملقاي مدينة لخزمت پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام كام قرآن دي تخواري هم قرآن اللو هندنا تخواري وچي ما بس انا اجنا من دار بيبي وقت خو كدتون قرآن اللي بش سري اجنا دادنا يعني العانة بس انا لتازيا بخوين لو هندنا ردايا ببيتا ياساو ريرو قان دياري كري ريروي حياة قانوني جيان ببيتا دستوري حياة إنسان دنياي خوي قيامتي خوي بالوردة سياسات وهروا قضاوات مسألة فرهنجو كولتور لس الأساسي خطابو مغزاو مبناو توجهاتي أو قرآني دياري بكاو دابني كاتي كديت خزمة بيغنبري خواه صلى الله تعالى وسلم بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وكو يكم ورقلي قرآني بيروز راس توقو قرآنك أجيني للصحابة كاني ذا قرآن طبيعتي خوي وايا يعني وقت واتر دين باسي أكين وك ابن عباس رحمتي خواي پروردگار اللي بيك الله قرآن توار بشي هي الرو تفسير وهي حلال وحرام ويك باسي أكا هي بيوندي بزمان وهي هي بيوندي بتوضيحات هي وهشانا كسنا زاني إلا الله نبي زا اويك بيوندي بتوضيحات هي او قسمان هي انا خلق بوخو تيجي يشتي مثلا كقولتي تقول هو الله احد طواب يعني كابرات تيجي يشتي تقول هو الله احد خوايك الله الصمد بين نياز بي سي بيت كسنه لم يلد ولم يولد واضحه بلام هندك شتي دي كه لنا او قران مثلا حكمه كاتك حكمه او حكمه بي سي بتوضيحه مثلا على سبيل المثال كاتك اخواي پروردگار جل جلاله وبيغمبر يفرمي صلى الله تعالى عليه وسلم لقران بيروزا فرمي كاتك كابرا قرزداري كاتشيا باب نسل لبينيانا وليكتب كاتب بينهم او عايتك بنوعيه فرق بال بينيانا بنوسي كاتبك بعدالت اي باشا او عدالت تشي دياري اكا وصفيتنا سيمايتيا يعني مثلا كرتري بكينوا كاتك اخواي پروردگار جل جلاله افرمي اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايه او كو اقامه نوجه كي بكم بيوستي بتوضيحاته بيوستي برون كرنوية ابي بزاني شوازي نوجه كوان نيت لچندره دهندره لچندره تحيات دخواندره او شوازو هيئتو افعالو اقوالاني كالقرآن بيروزا استابونيان هيا ابي بزاني موضوع بابتكا چونه بيوست من بچه بيوست من بمشرعو با ودقري يكمي قرآن يتاوكو فير من بكا صحابة دين خزمة بيغمبر يقوى صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دماني بزاني نوش كردنكوا زكاة بها ما شوه
حزبها ما شو زاليرا كاتك القرآن دي تلاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ويا بيغمبري خواه بيكمين مفسيري قرآن دادن دري بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بيكمين مفسيري قرآن دادن دري سكي خواه پروردگار لقرآن بيروزا فرمو أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما قرآن ما لبو تنازل كرديا حتى وكؤتلو عالمي الرون بكيو يا الرون كردنوا وكزانان الله انسان بشي جهة هيانا التفسير هيانا التأويل هي التوضيح هي التشديع زلوانيك تشانتيا أو تفسيريك أقر بيتو أو شوينانيك لقرآن دبيت إشكال لسر مسائلي تيجيشتن هروك يستهندك نمونا باسكين كابرادي تخزمت بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم أبيني بابتك بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لو يرونكاتو زا طبعا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وكو شخصيتي خوي كتفسير قرآني كردية أو شويناني كبيوستان بتفسير بو خلق استفساري دربارة كردية بس سيشتا بيغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم أو تفسيري كردية يعني سيشتا بوينا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم سي مهم موسي أساسيات بوينا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تفسيري أو بابتاني لسر كردين هي كمينيان وحيا دوامينيان حكمة شيء سيمينيشان لابردني بردية كشفي غطائي بيغوتري باشا وحي بخو قرآن بخوي وحية سبيوز بوحية بلي أو وحية ما بس ما نوانية كنازل دبي ما بس ما في أو إلهاماتي كخواي بروردقار جل جلاله أي خاطة ضلي بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم كخواي أفرمي درباري بيغمبري أفرمي وعلمك ما لم تكن تعلم أي بيغمبرة صلى الله تعالى عليه وسلم إما هندك شتمان فيلي تكرد وكأتو درباري وشتان هي ستنزانيو تعليم رب العالمين لبو بيغمبري صلى الله تعالى عليه وسلم يارمتي دار اللوويك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عندك شترون بكاتو ويك درباري وشوينانا هيك القرآن بإشكال دادن ودوامين شاك يعني كدلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أويك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم درباري بتايبتي وشتاني كالغيبيات ودرباري وشتاني ك داهاتون تنبؤات پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در باری ادوی راستو خو نیه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم برزی خویند بنو یعنی مثلا برم وکو متوقع توقع عبابت چبکا در بچی یعنی در نسی بلکل الان خواه پروردگار و جل جلاله یعنی وکو الهام یعنی وکو خون پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگا دار کراوتا و اللہ خسرات دلی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابتا کانی لبو ایم باس کردینا و حکمتیش او كبيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وكباقي بيغمبري كاني ديك خواي پروردگار استفاي او پياواني كردينه يعني هلي بجاردين ها بيغمبر فرمي صلى الله تعالى عليه وسلم لتمني خوم سيزار خواي پروردگار جل جلاله طلي خاين كردومته او حز انسان يعني ها لخاتري قبول تلقي جوري عظمتي وحي بك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هم لرو جستيوا وهم لرو روحي شو امادك راه لو أويك أوان ديبن حتى في غمبري صلى الله عليه وسلم حديث شيء أفرمي يا متشا وكان من أنون بلام دلا كان من نانون أجان لخواي برد جار جل جلال أو وادك أو شتيك في غمبر أي بني عليه الصلاة والسلام خلك اعتيادي وخلك شيء طبيعي ناي بني لو أو حكمته كخواي برد جار أفرمي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أو إنزال حكمته علماء أوائلك دنو تشونك حكمة القرآن بزور معناها هاتي يكلو بابتان أو يك خواي پروردگار جل جلاله فيري أو دانايي بتيري پیغمبري كرده صلى الله تعالى عليه وسلم استعداد شخصيات وكسايتي بنوعي چي كردينا حتى وكو بتوانن أو پیغمبران عليه الصلاة والسلام يعني تحملو ياخد أداي بابتي تشوكن كخلقة اعتيادينات واني تحملو أداي بكم سيمينيشان أو يك كشف إلهية كشف غطاء للان خواي پروردگار تبع شاكي خواي پروردگار پیغمبر دعوت کرده لبو آسمان الى اسراء و معراج ابيني هندك شتي ببينيا لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني تبع شاكا پیغمبر خواه صلى الله تعالى عليه وسلم اويكا بينيتي ل آياته لقوري ولا ده الصلاة وقدرة رب العالمين كسي شي ديكي طبيعي نيبيني فكان قاب قوسين أو أدنى يعني التصور بك لبيني خوي خواي پروردگار تصويري بابتكيك قاب قوسين
بقدر يعني ها قوسك تماشيك يعني ياخذ كم تريش لو عندي لبين يو او خايبر ورديغار ابو جل جلال كانت الليرع ابي بزاني كبيغمبري خاص صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصيته تايبته هي لو كانتك عندك ساكك سكان طبيعيين ليش عندك حكم تايبتن ابو بيغمبري عليه الصلاه والسلام هل عندك حكم ابو تايبت من ابو بيغمبري عليه الصلاه والسلام كانت الليرع في غمبري خاص صلى الله تعالى عليه وسلم بسن ياخذ بقوي او سي اساسيات هذه كلكسات بيغمبري ابو عليه الصلاه والسلام بيغمبري خاص صلى الله تعالى عليه وسلم تفسيري او دقاني كردك بيستان بتفسير بو ذا التفسيرات بيغمبري خاص صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنشتت اخويا نبي انه وكم مرجعي اساسي لبو قران الفيروز بيغمبري خاص صلى الله تعالى عليه وسلم كتفسير كرديا بيان حاصله بتن ريش مثلا يك لو انا جاري وهب بياني شتي شي مجمل كرديا يعني شتك ابو بختيات يا بيغمبري خاص صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلي كرديا وش باسم كرد لبدايه يوم مثلا بنمنا مقدار الزكاه شوازي نويش شوازي حاج اخويا پروردگار جل جلاله كفرموتي اقيموا الصلاه واتوا الزكاه باشا شلون شلونيه من انو جبتهم لو حضرت جبرائيل هاتي بيغمبري فكر دي عليه الصلاه والسلام دوازن ويجي لبو بيغمبري كردين عليه الصلاه والسلام من جكاني بيغمبري خوي صلى الله تعالى عليه وسلم كاتكوا بيش نويجو امامتي لبو كردينا الدن ويجي لبو لبو كردينا عفوا بكن بيش نويجي لبو كردينا حضرت جبرائيل دن وجهكش لبرتبوا لبروي مثلا يكم جار نوجي لبداية وقت لو كرديا وهروا او جار نوجي شي لنهاية وقت لو كرديا فرميتي بيني او دو وقتنا مثلا نوجي نوراني لبداية روجه نوجي لو كرديا لنهاية شي روجه باشتر نوجي لبو كرديا امامتي لو كرديا فرميتي بيني او سرتا او نهاية او بيني نوجه كانا فيري كرديا تون توني نوجه كانا كان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموتي صلوا كما رأيتموني أصلي تونو بيني أمن نوجه مكر أنقو بهمان شوى نوجه بكالو لبروي تلقية بيغمبريش عليه الصلاة والسلام وكو شخص ناتوان اشتكان بخوي إبداع بكا لبروي بابتكان عبادة إن أتبعوا إلا ما يوحى بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم شويني تأكي ما يوحى إلي أويكا وحيدة لبو بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مطيعي وحيا لو او تشتاني كدي كشي كردي وكو اجتهاداتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لسر رأي وكساني كبيانوها بيغمبري اجتهاداتي هي هل لصمني دقة كان بوا لخارجي دقة كاني وحينا بوا يعني مثلا هندك زار تفسيري بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم توضيح بوا لبو تشتشك اشكالي هي مثلا صحابي بيغمبري ابو صلى الله تعالى عليه وسلم بتابتي وآيتك هاتي تخواري خواي بروردقار فرموتي وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر كاتي كخواي بروردقار بيغمبري فرمو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري كلوا وشربوا حتى يتبين لكم حتى وكلوا تارون بتوتي كاتي ك فجر الصادق وفجر كاذب تعالى برو نبيته صحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم شون شوني تيجي يشتبون صحابة كان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وها تيجي يشتبون صحابة واتيا دو بتشلا اوي خو بستين اللي خو تاوري كرديها تاو كلو وديارك يشهب تكسب يتشهب تشرش كانت ايكا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم او ازاني فرمي فيري أكا توضيح أكا بزانا ليرا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رولي هي لتفسير أو آيته أفرمي لا بل هو سواد الليل وبياض النهار أو النية كأتو تيجي يشتي حتى أكو بدك تسبي بدك ترشت لبو وديار بكوي نخير بو شوية زينية دادي تيا أبي بزاني بابتك بيواندي بموضوعي چي دي كوهيا كا تاريكاي شو روناكاي روشا كانت الليرة بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وكو مفسير الرولة جيري أهم زان أو آية لبرو إشكالي لموضوعكي زا زوري شندق كان ديكا كخلق إشكالات يوها تخصد بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبوي راس كردين التوا زاري واهية رولي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لتفسيرها وكو تفسير تخصيصي عامي بوا يعني بابتكا كاتك هاتيا خلق بعام لو شكي تيجي يشتنا فلان بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم كاتك التفسير كرديا لبوي التفسير كردينا وشكي جراونة وسر حقتي معناها كي واروا قرانتي وسر واقعكي لخات اليوي بحالة لبابتك يتينا كان مثلا أو كاتك أو آيتها تخواري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم باشا يعني صحابوتي يشتبون أو ظلم ليرة بمعنى يعني هر ظلمك كإنسان بيكا وكو مثلا تعدى كردن لحق غير
تعدا كردن لما في خود أو يكظلم برام بر نفسه برام بر خودي خود كاتي كدين طبعا زور لسريع قرص بي ماشي شيء أو إيماني بي باريزري كدين خزبة بيغنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لو يارون كاتو تفسيري بابا تكان لو أكا فرموتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون أواني أو قوتيتن أو تيجيشتون أو لم تسمعوا إلى قولي لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فرمتي لي رأى جوتان لنبوة بزانة تفسير القرآن بقرآن يا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم جوتان لنبوة كاتك لقمان نصحتك ويخويا كارلا رول الجان شرك لبخواي بروردقار بيدامك لبروي شرك كردن ستميشي قوري كواتا مبستي بي لي رأى أواني كإيمانك أنت كلاو بشرك نكردوه لوي بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وشيء شيء مفهوم شيء عام كلنا الصحابة بوني هوا في غمار القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم بالتفسير يخوي لبويان تخصصك لبويان ريكخة لبويان ترتيبك يعني غير الروري في غمار القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم سنقرينه مهم بوا بالنسبة الصحابة تصور بك أجر في غمار القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم وكو برادراني كيس بناي قرآني وروت قرآنية كذلك في غمار القرآن صلى الله عليه وسلم بس تنها وكو تلاوة قرآن للسرب أجر بتو أواني نكر دبانا في غمار القرآن صلى الله تعالى عليه وسلم أو تفسيراتني لو ما نكر بام چون بیست ایمش توشی چشو مشاکل بوینه یا خود تماشای که زور زاری و هبوا رول پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لتفسیره شتی که هبوا بمطلقی هاتیا پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم دواتر تفسیره که پیگوتین بابا او بابا تبونو عیور ناجری لسر اطلاقی که گشتی که بابا که ابت تقییر بکری مثلا خواهی پروردگار جل جلال و کاتی که افرمی و السارق و السارقة فقطعو ایدیهما باشا افرمی دستیان ببرن دستی لچری ببرن بيخو بخو ضل للغة العربية داري باع وذراع ويد دستة باع يعني تويستات ما شك بس باع وذراع باع وذراع ويد بهماش ودستة يتو قرب توب يعني تأير شو قرب توب بردرابة كزراعك مثلا دبوابة بردرابة شو كهمو بدس حسابك ليه للرو اللغة ما لهم لخاطر يخلق لمطلقة كيتيا نجا لمطلقيات بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بعملي بفعلي لبوي يرون كاتو بوي كوا ابي دستي دزي اقربيتو لقانون الجنائي ببردري دبيتا وكوكوعي ببردري وشو عزك الشام في لك شون شوني ابي قاضي لمحكمة ام حكمة تطبيق بك كوات الليرة في غنبري خوان صلى الله تعالى عليه وسلم رويك جار قوري بينيو جاري وابو بفعلي في غنبري خوان صلى الله تعالى عليه وسلم تفسير قرآني كردية هر اوي كاتيك حضرتي عائشة رضا ورحمة اخواي بروردي قاري ليبي شو كامت ما شبكين في غنبري خوان صلى الله عليه وسلم كاتيك تفسير قرآن بيرو زكاة تفسير كي لبيت بدوبش تفسير كي هي لفظية أو هيك باس كرايا تفسير كي هي تفسير كي عملية وكو إذا عائشة رضا ورحمة إخوائي بروردقاري اللي بكالي برسن أخلاقي في غنبري إخوائي كوبا صلى الله عليه وسلم فرمي كان خلقه القرآن في غنبري إخوائي صلى الله عليه وسلم قرآن كي عملي وكرديب وبرقاء والروشتي فوات اللي را أبي بزاني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رول مفسيري جرى بلام لبر اوي اما التفسير واي تيجيشتو جهدك بشري يعني انسانية لباش بيغمبري صلى الله عليه وسلم بوي هي بيغمبري بان بتشريع حساب كرديا بابا تكمل لجانبي تفسير بردي تدري زالو خلافة لبين الزانيان آية بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تسم قرآني تفسير كرديا آية همو قرآني تفسير كرديا يعني بشا شو قرآني تفسير كرديا شيء او موضوعة اختلاف زنان لسر طبعا لو بتاز باسم كبر الزنم تفسير القران لسردين بيغمبري خواص صلى الله تعالى وسلم دو جوربا تفسير ابو تفسير قولي بوا تفسير قولي كي بيغمبري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم هو ديار ابو كي تفسير القران هم نكر دي بيغمبري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم لبرتشبو كاركي يكلبري بيستام بينه بولا بري خلق صاحب سليقيه شباك بوا اصلا ولا ابدا خلق الاستفسار ناكر لبري استفسار كرد لو سردمي لا تسألوا عن أشياء أنتم بل لكم تسوءكم بسيارة درباري زور أو تشتان مكان لو أنا بواسطة بسيارية كشي حتى در كابرك زور بسيارة كذن بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زور رازي ندبو نبعد بواسطة أو كابره مشقة لبو مسلمان بيدا بآياتك بيت أخواري وضع كان واقع كان بنوع شيء دي كابو قورن هلا من الروع عملية كي تماشى كي هيز دقي شيء القرآن إنما بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بعمل تطبيقين كردبي وهر وهر رجان اللي أقوم الجاي مسلمان بيادين كردبي ذاك وقت أوي كزنان بس يكن في اختلاف عندك بيان ما بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم هم قرآني لبو صحابة كان الرون كردي توا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم أو طبعا رأي ابن تيمية لمقدمي أصول تفسير هذا وش يعني كابن تيمية رحمة الله بربردي قال اللي أتسي جانبك أبي غمر وقا كدر اللي رون كردين التوا أو إلا روي ألفاظ بي يستان بي بي بلفظ بي قوتين أو إلا روي عملي جو بي غمر صلى الله عليه وسلم بعملي تطبيقي كردية دوامين يعني
يعني وياك بيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بشتش كمي تفسير كرديا طبعا وش ذكرية برين لجانب لفظية كيا يعني أو رأيه تواني أوازم على بين رأيه كان بكين هو السيوطي رحمة إخوائي بروردقاري اللي بيو بشتش كزانان بيانوها أويك نقل ولا بيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم آياتك لا آياتك عن القرآن بيرزويك بيوستي إشكال بوا مثلا خلق ليتي نجي يشتبي بيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم وكو مرجع وهروه وكو مشرع وكو مبين وكو مفسر وكو موضح وكو مؤول بيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لبوي باس كردينا باش تشيديك بيانوايا بيغمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم يعني زوربي قرآن تفسير كرديا يعني همونا بس زوربي يعني تيكل تششان كرديا لما بيني هردو كان نزور نكم أوش ذكري بلين يعني أوي كهيا بابتك موضوع خلاف يكل تشين دريا لو هيك تفريق نكريا لما بين التفسير اللفظي وتفسير عملي أكا تفريق بكرا بها لما بين التفسير اللفظي وتفسير عملي أو إشكالات دروس ندبو شون كلو بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم إما دزاني بيغمبري خواه تفسير قرآني نكردي وكو تفسير أويك لبردستي مدائي وشوشا هل أصلا ولا أبدا الصحابة كانش بها ما شو دواتر وش دينا سلي بيريستي عن نبوه خلق بسياري نكردي كاتك خلافات درست بي كاتك وإشكالات درست بي لسردمانك فتنة درست بي خلق للغة عربي ودورك وخلق تشتي نازاني أو جار خلق بيوستي بتفسيري كامل بوا وكويك ولسردمي تابعي تابعينا ديتا بيشة كواتا ليرة برزانا بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بمفسيري كمي قرآن بيروز دادن دري وبيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم أويك بيوست بوا لبواري لفظية ولبو الصحابة كان وصحابة كان اشتبوا إميان باس كردي وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبواري عملي وكردي وبركتزيش في غمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم قرآن يقول بالرقادة روشتوا سيري في غمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم أتوانا برون تماشى بك برون تماشى سورة أحزابك برون تماشى سورة توبة بك تماشى سورة أنفال بك تماشى سورة محمد بك تماشى سورة فتح بك تماشى سورة أحزاب بك تماشى سورة مثلا قد سمع الله سورة حشر أو بابتان بك تماشى كهو يبشش جاني في غمري خواه تدعى صلى الله تعالى عليه وسلم يعني شيء بمعنى أوي في غمري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم مفسري شيء عملي قرآن بيروز بوا لبو يمي بزي اشتووي كبيويز بيتن لما سائل دينا لبو مي تبيين كردي وروني كردي تواهيت حجيك ما نما الرجاء قيامته كلا خزمة خواي پروردگار بكين حجة خواي پروردگار ملايك موفق بك بمين بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

څوک برنامې خواب عمرو په استرا لاونه.

تکو سبو دروزی خود به ما دوبونو به اوتان زرب زیرانه.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قورا أو اعتكاف دانش نمان لو مزقوتو لخزمة فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم برسيار والام لمن قبول كابكا بماي لخوشبون مانو كفارة جناح كانو شفاعتو تكاكاري روجي قيامت مان. وخوي قورا لديني خوي تيما قيني إن شاء الله. أرموسا ورقيش كونو دراوم للايا نازم تون هاتو تلام منش لناو صفتيك بيدن بكسي شتر آياتي لبكم دروسا. اگر کسی پاریشی دراوی هات لای یعنی زانی ناسی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، درست نیه کسی اک ضررت لیب داتوش ضرر لکسی چیتر بدهو او زائز نیم کسی اک ضرری لتو دی اجا بفیر وای کردیان آگای لی نبوا. طبعا اگا بفیر وای کردی و زانی بیتی پاریش عیب دار و دایتی تو او کابریا گناح بارا زرری چی مادی لتو دی توش لوت نیه او ضرر لکسی چیتر بدهو او بی بيدي بزيهتي شي حكومي اگر حكمت لود بغورتوا يعني با باربي بكم تريج بيدروسته بلان دولار بدولار بكم تر حرام بي. بس اگر دولار بدينار مثلا ب لبازاري ب 123000 او ب 120 لود غورتو كم تر او شرعا دروسته. اگر كسنا ولود غورتو مالك ضايعه ابي لما رداني اق صاحبك ديتو زين زيهتك شندر اقنا مالك فوتاو نابي بيدي بكسي شي تر. أري ما مستا قرزي تن صالي حكمت لقنم للا مانا قرز مان لاي حكمته يكم زار زكاتي قنم مان لداوا باشان هيسي تر مان لنداوا آية زكاة مان أكوي تسر. طبعا أوا فتواي لسر دراوا أوانيك زكاتي قنم يان داوا خواي قورا فرمو آتو حقه يوم حصاده كاتا قنم الدروية ودبي زكاتي قنمي ليبدي. إن زكا قنم التسليمي حكومت كرد باشان فروشتد بعقد يعني با تسن فروشت أو أبي تقردت للاي حكومت أو زانيان خلاف يعني هي لدرباري أو الزكاة لكويانا بلاي شافعي كان زكاة لأكوي تسكا قرد أو قرديش زكاة لأكوي وكو ماري جن كابرا جن مارا كري لسد مثلا بيس مسقال بي ماري دبي سالانا زكاة لبدأ تسوى قردك وزامنا اوش كان قرض للاي حكمه دبي زكاتي لدي اگر هدو سالانه لدي جند وكورد قلتو له مو يدي بلاي هندي تشتر لزاناني او سردميك ارين او وكو مالي غصب كراو مالي غصب كراو زكاتي لنا كبي ارين مالك اللي غصب كراو زكاتي لنا ديو. بلاي امامي مالك افرمي اگر مالك او عندك حسابي قرضي قرض غير مرجو اگر قرضت لاي كسيغو الرزاي او ينبو بالداتو إنكاريك يعني نازاني أداتو مفليز بوا مادام رزاي أوينيك بداتو أو قردا أو الزكاة لنا دي تاورا قريو كورد قرتو زكاة صالة لأدي إستكا كسي كا باري قنمي قرداري حكمتي وزكاة لدي هر يشك لو رأيانا همو يعني درستن بلان واباشترا بالرأي إمام مالي كوري قرتوا زكاة صالة لأبدا أو تسان صالة تنكو باركي لدس نبو استثماركا باركا يعني وقرد كشي او نبو بري بمدو قدم وتا صالانا زكاتي ليدا لو هو باشا يعني خوي لو خلافانا دركا. واجر دستي شي بستي لما مذهب الشافعي دائما مذهب احتياطي بيرن زكاتي هم صالكاني ليدا خير كشي زياتره ولا هم خلافه شي درس ما مستم من هندي قنم ب 350000 فروشتو هندي شتر بحكمه بزياتر لو نرخي نزيد شي 650000 فروشتو من سيطن زكاة لي أكوي آية أقر زكاة لا 350000 كبدم أو دروستا نخير دروسنيا مثلا كابرا برين سيطن زكاة سيطن قنمي هي سيطني زكاة لي أكوي هنده شي قنم فروشتيا بس 350000 هنده شي تسليم بحكومة كردية بس 350000 استر لكامي زكاة بدا دبي حريكا وبحسابي خوي زكاة بدا مثلا 5 طنت فروشتيا بس 350000 لو 350000 عشري أدي ديك لديك شي زكاتي أو 650 أدي لو يديش كبه 650 حفصات فروشة لو يش زكاتي سر بخو أدي هل يكو زكاتي خوي ليكو دروس نبري والله أمن سيطن زكاة ليكوي سي 650 حسابك ملباتي وديش نخير أو دروس نيا أبي هل يكو لحسابي خوي زكاتي لبدي. أي ما مستكريني ورقة وتسليم كردني لزكاة كم بك موك ورقا ببارك الريبة او يعني كريني ورقي كابره ورقي تسليم كردن بباره اكري
يعني هر ورقه چی با سن اکری دروس نیات که پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم کاتک زکات لمالک ادی نابی پاری سپانی و کریو هیچ شتکی لیدر کی ابي گن مکه و کو خو هیچ مصاریف چی لیدر ناکری ابي گن مکه بدرو یعنی نا پاری بطاقه و نا پاری مصرف و نا پاری سیاره و نا سپانی و نا هیچ نا دراسه و هیچ لیدر ناکی دبي الزكاة الأصل كي بدري خوي جورا فرموات وحقه يوم حصادي كدروينات كل وباشتري شلو يخو توشي كيشانة كي جن مكبدي فلا حكان كم واقع النازم لبرتي يعني خوي عن توشي أو كيشة كان أتو دطنتي طنكت ليك أو طن زكاتي زياك وبفقير يجبري وركاك طن جن مكملو دعني أجر هر فقير نبو أجر قوتي بيم ناكري بركا كمن بكوشي لو تفروشن باركة دمي بلام طنة شي جنم زياكو تم جنم الزكاة لي زياكو إذا أوجن مهرزانة فروشي جرانة فروشي كيف خويتي أو كاتي تو زكاة كدل سلعة كوي أوش أصل ترو أوش باش ترى هرتسن قيمتك شيء بدأ بلا إمامي أبو حنيفة درستا قيمتي كطنك تجنم ذاكر دو قيمتك أي سلعة بازار تسن دبي ده فقيرة شيء درستا بلا إمامي أبو حنيفة أرما مسكتيان كر لست منك شرعا درستا ميرد بكن تمني ديار كرا وهي يعني هركاتك ميرد كن يعني جنبين درستا بغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج حركاتي كتيان كر مثلا تواناي باءة يعني قدرتي مادي وجسمي وجنسي وإداري هبو أو أتواني ميردكا يعني بل أقر خوي واباشا لشرع دا دروستا كتس بيش بالغبون كريش بيش بالغبون رأي زوريني زانيان دروستا جنبيني كر بيش بالغبون كتسيش بيش بالغبون دروستا ميردكا بلام اولا تروي اولا تروي مردنكا جنيني تا امور اداري خوي بري وابا مثلا كوري كبزاني او كتيبي بخي وكري قدرتي جنسي هي قدرتي جسمي هي اداري هي اتواني مشكله كاني خوي حلكا اتواني بارب اياكا اتواني پروردي مالو من ذلك تشيشناني تو تحملي هي خوي اصل وايا براسي لقى روحي شريعه اوياك خوي جورا فرم جعل بينكم موده ورحمه أبي رحمة مودة وخوشويستي دروز بي أو توانيان هبي بلام أقر لحالتي جدا وليكي باوشي يان برا قوري زاني مصلحتي أو كتاي لوي الراسة فركة أو كتاكة بزيديري يان هروا كركة كتاكي لدستي نسي يان زاني مصلحتي أو كريان أو كتاي لوي لو تمني جني لو بيني مادم لبر رغبتي خويني وليكا شرعا دروستا يعني شنكو خواي قورا لقرآن فرميتي أفرمي أو آفرتاني طلاق درين عدين هريك وزورك عدية أفرمي واللائي لم يحضن من أو آفرتاني كهيشتا نكتون حيزو طلاق أدرين عدتهن ثلاثة أشهر عدكيان سيمانغا يعني معناي تي أوكس يعني آفرت هيشتا نكت حيزو طلاق أدري يعني بيش سني بلوغ ميردي كردي يعني كواتا شرعا دروستا آفرت كورت سكت بلان بو شرطي يعني لبر او نبي تو مثلا باري في وقريان لبر مصلحتا چي برجوان دي خود بي او لبر او دبي كا قازان زي كتاكي يعني قازان زي كوركي دروستا الرئي زوريني ولو هنده چيش لزانيان ريبي نادن سو كوارين پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي دي پرسي بي بكري پرسيش لباش بالغبونا آية دروستا آفرت بتنهاب تسيتا درو بوخوين دن يعني بازار اگر پياوي ازني بدات پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم دروسني آفرت سفرك إلا لقى محرمك نبي كت أتيت مكتاب آفرت أتيت دوام شرعا دروستا أقر أماني هبي أقر لت فتنة ترسي أقر ريك أمين بي جلو برقك الشرعي بي إيشكي ضرور بي والضرورة تقدر بقدرها ضرورة كشب قدري خوي بي مثلا كتيك مكتبي أليريا بتي بخواري قرق داب صورته يعني تأخير تربي يعني لشويني خوي تتزاوزك أو شرعا زائزنية تنكو تسونا دري آفرت لو ضرورية ضرورة جزانين أرن الضرورة تقدر بقدرها أي قدر خوي مثلا آفرتك لو هي بتي اللي تكاني اشتك أكري مثلا كيلو طماطيك بتسنية بوندية بلام لو ينيب تي دابستي تقسى كردن لقى صاحبتك والله ميوانم دي وبوندية كرمو بتمام بسمفل أو شرعا زائزنية شنكو كردنوي او درقايا يعني اي شي تو ضروره ضرورتك خشت بوندي دي تزي اگر ازاني ريكا يعني تي كلب بياو نابي ناكو يخل وكردن
توشی فتنه نابی دلی درسته آفرد اگر لگه مجموع آفرده چی تری امین بی یا ریگه که امین بی درسته اگر نا يعني لدستوني سمعة وكرامة وناموس زور قولة ترى لعلم ومعرفة ولوظيفة كبدا سيديني آية ما مثلا نواج دروس تبكى ماما و بلا نواج كردن بكى ماما و كيستا بشر شي زور لأماكن أجمع أهل العلم أنه مكروه إجماع أهل علم لسر أوي مكروها أقر بكى ماما و بكي ببيع عزريش نواج كد دروس تتنا مكروها مكروه يعني مخالفة هيئتك إن وجدت كردية كأبي كابو من يتوان مثلا أوت لعارد بيان مثلا كقرآن أخيني نبادا وشكال قرآن باش درنس ذكرك باش درنسي أقرنا نوجب كماما والدروس أقر عزرتها بي كراهيتي شنامينه إستكا عزري كوروناي هي حيث كراهيتي شنامينه وحيث شل خير كمناكا تسكو قاعدية الشرعية أفرمي الكراهة تندفع مع وجود الحاجة كراهتي شنامني عند وجود الحاجة كحازية كبهيز كراهتي شنيا بلي كمامي لا دمي خوتك وأقر ببيع عزري شنو يجب كمامي بكي نوجد درستا بلام أقر عزري تهبو يعني هر قناح وكراهيتك شنامني هيس يشد لسرنيا رئاية أو كسي هاني كسي قدادات يعني يارمتي قدادات بود زيكردن يعني حكمي شتيشي حرام حكمي وكو دزو كسكوايا اگر کسی ببی تسببی اوی که کسی گناحیک بکا زیناکا دزیکا حرامیک بخوا خوای گوره لقرآن فرمه ولا تعاونو علی الاثم والعدوان یارمتی کس مده لسر گناه و تاوان اگر یارمتی دات بنسبت خوای گوره توش گناح باری بلان بنسبت معاملی دنیایی و شرع قاعده کاری ان المباشر والمتسبب اذا اجتمعا في الاتلاف والسرقه والقتل فالضمان على المباشر اگر کسیک هانی کسیک چی داوری لو خوش کرد لو دزی یعن لو قتلک و کسیکش مباشره کرد شرعن اوی مباشره کرد یا او اکو جریتو او دستی بره بنسبت دنیای پارک لوی و رجیریتو زمانت لسروی بلان بنسبت قیامت وکو یک گناح بارن بلان بنسبت دنیا اوی مباشره که ایشکی کردی بلان بو شرطی او کسی کسیکی هان دایا کسکی که هان دراوا عاقل و بالغ و مختار بی بكيفي خوي بازادي خوي بكاو عاقل وبالغ بلام اگر بياويش عاقل من دالك يعني شيتك هان بدا برو قتلك يعني دزيك او زانان ارين كشتنا وكشهر لسر كسكيت شنكو او من دالو شيته وكو آلتك وايا وكو مثلا تو شيرك بربدي قتلك لدسك لسر كسكيه اري او شويه شو من دال عقليه وكو حيوانات حسابي لوكري كنتو مارك فردي ماري مارك فردي مالي كسك بكسك وبدات بقاتل حسابي وقتلك الى سرتوا يعني مثلا شارك صجي شهار برده كسك او قتلك الى سرتوا ارن كسك اجر من دالك يعني شتك اراسي خرابيك هم ولا سروي بلان طبعا او بالنسبه الدنيا بلان بالنسبه قيامه بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من اعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمه لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله أجر كسيك مشاركة بك لقتل إيمان دارك بنا حق ولو بشطر كلمة ولو بس بري أق نشر أقتل حربري دسي خوش بكشتي بكجا هاني بدا أفرمي أول لن يوتواني أن يسري للروج قيامة آيس من رحمة الله ما يوسل للرحمة خواهي يقولوا شريك لو قتليك كرديتي يعني لخور أدائني شي زاروين سي خوش بكشتي كور باشا بيكجي فلانا كسي يعني أفلانا كسي حياي بي والله حق ويدزي لو حكمتيكي حرسي بيتكريبي بي حرت قسيك لو قساناكي هاندري بنسبة قيامته شريشي لو قناحانا خواب من باريز رما وسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور كسي لبازاري دولار يان دوكانا كان دينار بدولار اغوريته بلام دز بدس نيا اي او دسيت الريزي الرباي بلا برزان الربا يشيك لا غناح غوركان من اكبر الكبائر حتى زانين لن لا غناح غوركانش لنا غناح غوركانش غورتر شو خاي غورا فرمي فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غريبا شرك دنا لا اخوا وبيغمبر اخر كسك توبه كرد أبي الرأس مالك يخوي ورقرته نبى زيادة ونبى كم بزياد ورقريو الربا بكمش ورقريو هالربا وحرامه الربا يشكل لجناح هذا جورا كان سنزوري هي الربا زورك هي بيوتر الربا الفضل الربا زيادة
أمن مثلا صد هزارت بدنه صد بيست هزارت لي ورقير مو دس بدس أو دس بدس تيجي حرام شو كزيادة الربا نسي أهي الربا قرض باريك تدمه بقرض أرم كاتك يعني أو أنا تأخير كبلان بزيادة ويمدو مثلا بيست ورقة أدمه أرم مانجا تيدي سي ورقة مويدو بيست بينز مويدو بيست يك بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إذن كل قرض جر النفع فهو ربا حر قرضك سودي بتسري الربايا اگر دز بدستیش نبی ریبای حا مثلا نسی او تأخیر هی تأخیر اویا اسم لبازار ارم او دولارم لو گورو ب 123 هزاری اری 100 هزار تدم 23 هزار تدم دروس نی حتی اگر بری او 100 هزار و اسم لو دکانت لو دینم یعنی 3 هزاری دی 20 هزاری دی اوش یعنی دروس نی چکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمویتی الذهب بالذهب والفضه بالفضه وال بر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء هاء بهاء اگر شتيك تقوريو وكو يك دولار بدولار دينار بدينار إلا دبي وكو يك بسي شرطي تدادي وكو يك بدز بدز هاء بها يدا بيد دبي دز بدز بي أو دز بداتي تشلي ورقريوا وكو يكيج بي بلام اگر دينار بدولار بي بزيادة قيديناك قنم بزو زيادة قينا بلام دبي إلا دز بدز بي حالا بنابي عقدي قرض بنابي تأخير يجب بلا زور كسل بازار كان بداخل وإمام عمر كاتي خوي حركس يقبسوا بازار أي فرمون رباء ونخفيو أو ننادياره أو نقناحي قوري حتى شارزا نبي لا إمام مستيع عالم يقدانا نشي خور شارزا نكي لا معاملة ولا رباء ولا حلال وحرامي أو إشي تو إكي نايبسي بازار إشكي إذا زور كسل لو بازاري نازاني توشي أنواع الرباء هو دولار داد ويا قرديان بتلفونك أري أوند دولار ملو داني وبارك دويا عدم طبعا وأنا هم الريبان شرعا زائزين والرباي تأخيري في أقوتري أري ما مستخيري نواجي جماعات لحديقة يان لبازار ولخيمة ولدكان كان وكو مزقوت ويا إما هندك مان لبازار لناو دكان كان مان نواجكين يان لمالكان مان لبن خيمة كان يان لحديقة كان نواجكين وكو يكا بداخو استا او سيما بيا ولا هولير عندي كزلا حديقي بيش ماضيا خيمك دا انا يعني حسيري رادخ النوجه كان مشينا وابزان خير يعني قاتيو يعني نينا مزقوت من حزك التوضيح لوي بدم راسك كانت كورونا هي ومزقوت دا اخري لويتو يعني وكو مزقوت جماعتك طلع او بيغمان خير تقاتي لبرو ايدامه بشعائر شي خوادي بلام كاتك مزقوت كراوبي بيغمر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر حركسيك جوي لبانك بي ونيتا مزقوت بأقر عزريش الشرعين بعزرك مرض يعني خوف ترس يعني نخوشي أفرمي أو نوجهيس خيريش ناقاتي عبد الله كري مكتوم كوربو فرمي يا رسول الله ليس لي قائد يقودني كسيك نيا بمهيني لشوى لتاريكا لو مزقوتي إذنم أدي الرخصة مدي أمن نيمة مزقوت فرمي هل تسمع النداء جويت لبانقبي فرمي بالله جويم لني فرمي لا أجد لك رخصة رخصة نية لما رين وجبكي بزمعات يعني لبن خيمة يعني لحديقة فرمي نخير رخصة نية ما دام جويت لبانقبي دبي بيلو مزقوت باكو رجبي وكسيش نتواني الراتشيش وبتيني مزقوت يعني أقر كسيك لبن خيمة وحديقة بينا قوتر مزقوت تحية المسجد دروسنيا تعظيم شعائرنيا تزي خيري تسونو هاتن كبير غمرة فالمسلم بحمو خطوة يكلو مزقوت قناحي كتليها الأوري ودرزي كتبرز بيتو خيري كتلو أنوسري أو تمو لدستتي الزمعي يعني تتزمع إعمار المساجد كبير غمرة صلى الله عليه وسلم حديثي زورة أو تمو لدستتي إنزا بير غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي والله كاتيك بان قدري خلق نايا تمزقوت لقد هممت هات السرم دار كوكمو فأحرق عليهم ما لكان يعني بسر بسوتين مكببي عزرنا أنا مزقوت مقارنة مزقوت جماعتي مزقوت وحديقة وبن خيمة وناود كان ناكرة فضلي جماعتي مزقوت زور زور خيري زياترة يعني أبنو سلمة كاتك مالي يعني زور دور ولا مزقوت كان يا رسول الله يعني إما مال من دور خريب خانية كان أكري لنزيك مزقوت بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي نخير فرموي أيا بنو سلمة فمكانكم تكتب آثاركم فرموي دياركم دياركم تكتب آثاركم لشويني خوتان منينو حرسان ريد دور تربي أولا خير زياترة أولا هنقا وكان بخير زياترة لو أنسري لو أويش فبريال يعني دا كنينو عندري يعني أقر ربما كسيك لبن خيمو أويك خلق لمزقوت من نار بونيتيا بلام خلق لمزقوت دورك كويتو محبتي مزقوت اعتكاف تحية المسجد بيكوكو بنوا تجمع تعظيم شعائر أو همولة دستتي
ربما من أرم لوتي جناح يشيب قاتل وخيرين قاتل لبرو خلق دور كوت نوال لما زجود مشين الشيطان فيرت ليبكا بري والله عود زماعته كين ليرة وهندا كي ناتي ناتي كيف خويتي خوي أبي بيلو مزجود بلام أجر كاتك عزرة أبو قيدناك بيغمرة في المسوا سمر كاتك إذا مريض العبد أو سافر كتب له كما كان صحيحا مقيما أجر أو عزرة أبو أجر نا حتى بيغمرة صلى الله عليه وسلم فرمي أجر دوم مزجود تبون لشوينك تو ليكك نزيك ترنا ولا نا والرازوي فرمي وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله أجر أو مزجوتي زماعات نفري زياتر خير زياتر حتى زمان أرين أجر زماعات تكردبو بس يتار كسان زماعاتك كداب سر خلق زياتر بو سنة زماعاتك يبكي خيرك زياتر بي فرزك بي كم لسلا كي يترش خير زماعاتي زورت أجاته لو أمدك إنك أوانة أوش تاني إنك يترش كان إستا إلا اللهم أجر مزجوت قبات كرا أجرنا أو رياها مي خير خرك محروم ما كل مزجوتو لاعتكاف ولتعظيم شعائر إخواو لفضل مزجوت كديان حديثي لسر أو حديقة وحسير ودكان وأنا أو بن خيمة وبيناقة تري مزجوت وهروها أوش كان هي يعني عندي كسواء كأوش إما أبي برا أسي جي بقرين لفتوى عامي بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم عليكم بسواد الأعظمي يعني إتو سوادي أعظم كفتوى دراتي دا أبي قلقت لوشتان النميلة وهروها ديان حديثي لسر هي بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد مش دبدن بوكساني كان لتاريخي ودينا مزقوتو هنقاو برا ومزقوتها رقرن بالنور التام يوم القيامة النور زوري عند سكويل الروج كام إذا حاتنا مزقوت بس مواجنية تعارف وتآلف ومساواة وبيك وجيان ويكتر خوش ويسن وتعظيم شعائري خواه وخلقها همويدي وخلق تاوي لأكا هيمنتك أدي بدين أويك لحسير لخيمة وحديقا وجكا ترشيكا إلا اللهم كاتك مزقوت قبادو خواهي قولة لقناها كان ما خوشني إن شاء الله أو برسيارنا داوي لبردنا كان لو حفتية شتربي إن شاء الله خواهي قولة لما قبولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكري إواران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس
1: هر كسك امر ده بخوانيت لبانيان وياواراندا ابا بسيتي ولا حموشتي خيزيان بخش باريز راو دبيت
2: امسينا وامس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: هر كسك لبان يانو إيواران دا أمور دا بيقين وبخوانيت وبمريت دا چيت بهشت و هروها بيدا قترت سر قوري ذكركان
2: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
1: هر کسیک امر

0: بەیانیان و ئێواراندا بخوێنێت ئەوە مافی سوپاسگوزاری ئەو شەو و ڕۆژەی داوە.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیگ زرری پی ناگینیت.
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. امسینا علی فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینیت، اول روشی دوائی دا کسیگ نیه وکو او پلی برز بیت، جگل او کسن بیت که وکو او یان زیادری خوند بیت.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیگ لئواران دا سیجار بیخوینیت او پیودان زرری پیناگینیت.
1: استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، استغفر الله واتوب الیه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: اللهم صل وسلم.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يقول درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا قناهي بو سريتوا ودا درجي هر برزي بيد بخشري درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواهي زور بين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد نبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بابو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى. خدايا خدايا ئێمە شایەدی دەدەین کەوا هیچ خوایەکی تر نییە شایەنی پەرستن بێت، تەنها و تەنها تۆ نەبێت. تۆ یەک و تاک و تەنیایی نەبووی و لێیەشت نابێ، بێنیازی و پێویستت بە کەس نییە و هاوشێوەشت نییە. ئەی خودایە، ئەی پەروەردیگارمان، ای خدای ایما، ای پروردگار من، بخشنده کمان، برحمه کمان، بسوزه کمان، مهربانه کمان، ای پشت و پنای ایما، ای بی سری نزا و دعا کمان، ای خاونی منت و فضل، ای خاونی منت و فضل، ای بخشر، ای خدای مهربان، کسی بی کسان، پەناگەی لێ قەوما و فەقیران، پشتی پشکاوان، دڵ خۆش کەری دڵ پڕخەمان، موژدە بەخشی بێلانە و بێنەوایان. خودای میهرەبان، خودایە، تۆ شایستەی ڕێز و سوپاسی، خاوەنی دەسەڵاتی. خودایە، تۆ هەمیشە زیندووی و بێسەرەتا و بێکۆتایی. پەروەردیگارە، میهرەبانەکەم، تۆ هەڵسوڕێنەری هەموو بوونەوەر و دروستکەر و داهێنەری. ئەی خودای خاوەن بەزەیی، ئەی خودای خاوەن بەزەیی، ئەی خودای خاوەن بەخشندە، ئەی بەخشندەی دنیا و دواڕۆژ. ئەی پەروەردیگارمان، ئەی پشت و پەنامان، ئەی سەرور و گەورەمان، ئەی خودای بی سەری وشەکانمان، ئەی خودای بی سەری وشەکانمان، ئەی بینەری شێوەکانمان، زانای بەنهێنی دڵەکانمان. خودایە، خودایە، خودایە، ترسان لە خۆتمان پێ ببەخشە تا دوورمان خاتەوە لە گوناح و تاوان. پەروەردیگارەکەم، میهرەبانەکەم، بەسۆزەکەم، ترسان لە خۆتمان پێ ببەخشە تا دوورمان خاتەوە لە گوناه و تاوانەکان. یا ئیلاهی یا رەب العالەمین، یا ئەڵڵاه، یا ئەڵڵاه، یا ئەڵڵاه، خودایە، پەرستنی خۆتمان پێ ببەخشە هەتا بمانگەیەنێتە بەهەشتت. یەقینمان پێ ببەخشە هەتا بەڵاو موسیبەتی دنیامان لەسەر سوبێ. خدایە، خدای بەدەسەڵات، خدای عەزیز، خدای باڵادەست، تۆڵە لەوانە بکەوە کە زوڵم و ستەمیان لێ کردوین. سەرمان بخە بەسەر دوژمنان. ئەی خودایە، ئەی خودایە، ئەی میهرەبان، ئەی بەخشندەکەم، ئەی بەڕەحمەکەم، ئەی خودای بەسۆز، ئەی پەروەرێنەکەم، ئەی پەروەرێنەکەم. ئەو مصیبەتانەی کەوا بەسەر من دێ، مصیبەتەکان لە دین من نەبێ. میهرەبانەکەم، مصیبەتەکان لە دین من نەبێ، دنیاش نەبێتە گەورەترین خم و خەفەت من. میهرەبانەکەم، دنیا نەبێتە گەورەترین خم و خەفەت من. چارە نوسیش من بەرەو ئاگری دۆزەخ نەبێت. خودایە، بەهۆی گوناح و تاوانەکان من، پەروەردیگارەکەم، پەروەرێنەکەم، چارە نوسمان بەرەو ئاگری دۆزەخ نەبێت بەهۆی گوناح و تاوانەکانمان. یا رب، یا رب، یا رب، ئەی خودای خۆم، کەسێکی وامان بەسەردا زاڵ نەکەی کە لە تۆ نەترسێ و بەزەیی بە ئێمەشدا نەیەتەوە. خودایە، خودایە، داوای فردەوس الئەعلا لێ دەکەی. پەروەردیگارە، میهرەبانەکەم، بەسۆزەکەم، بەڕەحمەکەم، داوای فردوس الأعلاد لدكين هرتك كردويك وقسيكيش كلو بهشتان زيك من دكاتوا داوات لدكين بمان باريزة باشان مهربانكم بسوزكم برحمكم خداي خوم بمان باريزة لدوزخو هرتك كردويك وقسيك كلو أقران زيك من دكاتوا يا إلهي يا رب العالمين لا أقري دوزخو زحمتيو قرسيو سخت يكاني دوزخ بمان باريزة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم خدايا قردني إمو دايكو باوكو خزانو نوكانو براكان من لا أقري دوزخ آزاد بك مهربانكم قردني إمو تكراي ناس ياركان ومسلمانان لا أقريد وزخ آزاد بك وقردني هر كسيك آزاد بك كأمي خوش دويو مش أو من خوش دويو لبناويتو أي خدايا اللي بدبارمو باسمي أعظمت بوناوا أقر كسيك اللي بباريتو إلا ولامي دديو هروردقاركم مهربانكم برحمكم لد بارمو باسمي أعظمت لد بارمو باسمي أعظمت لد بارمو باسمي أعظمت ولامي تكري داوا كاري دعا كان من بديوا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا الله خدايا خدايا ولاتي إما باريز روبك خدايا ولاتي إما باريز روبك لدستي بيسو نجريسو خيانتكارو بيدينكا هروها تكراي ولاتي مسلمانا بخا أمن وأمان رزق وروزي خوش خدايا خدايا تكراي ولاتي إمو ولاتي مسلمان بخا أمن وأمان رزق وروزي زور وخوش خدايا براتو ساوكانو لا وازكان من لهمو دنيا سر بخي خدايا خدايا خداي پروردگار خداي مهربان الله سبحانه وتعالى بيان راجير بك لسر يك وشا كويان بكوا بيان راجير بكوا لسر يك وشا كويان بكوا رحم بمر وكانيان بكوا بشهيد هجماريان بكا يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب شفاي نخوشكانيان بدا شفاي برندارکانیان بدا آخو اوفیان تار سر بکا ترسیان بروینوا خدایا خدایا دجمنکانیان بگرا تو خاون هیزو دسالاتی پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم یا الله یا الله سبحانه و تعالی یا الله خدایا جولکو خاص پرستکانو هاو بش پیدا کرکانو بیدین و علمانیکان بگرا پرتوازیان بکو کوبو نوکانیان پرچه بکا فیلو پیلانکانیان بسر خویان دا بدو خدایا خدایا هیچ که نتوانن زرر و زیان بولاتی مسلمانانو بدین و ایمان و عقیده مسلمانان بگینن یا الله یا الله خدای مهربان یا الله خدای مهربان داوکاری کنن بوجب جيبك يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام خدايا خدايا هيت خدايك شايني پرستنية غيري تو نبي باچيو بيگردي هربو تويا براستي اما ظلمان لنفسي خومان كرديو هروها عبادتي تومان بطواوي نكردوا هروها سپاسی توش من بتواوی نکردو خدای بمان بوره خدای بمان بوره خدای بمان بوره هر گناه چی ایمه هیا لسرمانی مهلو لیمان خوش من مهربانتم خدای برحمه خدای بسوز هر گناه و تاوان یک لسر ایمه هیا لیمان ببورو لیمان خوش بر هر نخوشیت من هیا الا شفای بده خدایا هر نخوشیت من هبه الا شفای بده هر بلا بسر هاتویک هبه الا دربازی بکن هر گمرایک هبه و هیا الا رینشان بده هر سرگردانیک هبه و هیا إلا رمني بكي هر مردويك هيا إلا لي خوش بي هر خرابيك هيا إلا لي من دور بخيرا خدايا خدايا لوان من بكا كوال ليد دا پارنوو توش ولا مياند ديو پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم لوان من دابنيو لوان من حساب بكا کوال لید دپارین و توش ولامیان داده خدایا لوانه من بکه که تنها و تنها پشتیم به تو بستی و توش یارمتی داری لوانه من دابنی و لوانه من حساب بکه که داوی سرکوتنیان لید کرد و توش سرد خستو پروردگارک مهربانک لوانه من دابنی کوال داوی سرکوتنو توفیق و موفقیان لتو کرد و توش إلا سرد خستونو موفقت کردون لوانا من بك داواي پنايان ليت کردوو توش پناد داول لوانش من بك كداواي لي خوشبونيان ليت کردوو توش ليان خوشبون خدايا خدايا پنابتو دگرين خدايا مهربانكم برحمكم بسوزكم پرورينكم بخشندكم مهربانكم خداي متعال خداي برز خداي بالادست خداي خوم پناب تو دگرين لتاويك فرميسك لترسي تو نارجل لنفسك كتير نابد لدعا ونزايد كوالام نادرتو خدايا خدايا بمان جروب بولاي اينكت خدايا مهربانكم بسوزكم برحمكم خداي خوم خداي جيهانيان بمان جروا بولاي عينكت بولاي أمتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خدايا خدايا قنزة كان من وآفرة كان من هداية بدا خدايا دوريان بخوال لها موفيت نو خرابيك خداي مهربان خداي مهربان خداي مهربان عاقبتي پیرکان من بخير بجارا عاقبتي تيكرا من بخير بجارا خدايا تو لي برديو لي بردت خوش دويو پاك من بكوا بآوي بفرو صافو سازگارو سپي هر وكو چون جلي سپي لبیسي پاك دكرتوا خداي مهربان خداي مهربان کسي بي کسان پناگي فقيرو لي قوماو هجاران پشتی پش شکاوان مجد بخشی بی لانو بی نواکان دل خوش کری دل بخمکان خدای میربان خدای میربان لید دپارمو الله لید دپارمو خدای میربان لید دپارمو بناوی پرشکوت بصفاتی جوانو برزو برزو پیروزت با اسم اعظمت تیکرای دعاو داواکاریو پارانوکان منور بگرو قبولی بکا
1: خدا بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هوليرو دورو بري

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه.

0: پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش به پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهجدايا بو كزنابي دقل لبندايك لبندكاني خداي قورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسم منبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشويناس باس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان ببستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباري روا بوخوت لنوان بانقو قامدة تنك بارانا وي أو كاتا رتنا كريتوا
1: خواهي جان لد أبارينا ولد ألالينا و بكولي قناها و تو قوري إخوات لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها ببنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها الزاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لأكين بقوري إخوات برحمتي إخوات باك من كرو لسر جمي قناها كان يا إلهي نيوچوان من بقرب وخير لي من راضي به يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود إلهي هدايت من بده نوتوان من بقرة بروجوان ترين طاعة عبداتي يا رب العالم بخوا برورد قارا رومان نيبلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد أهنين يا إلهي بم جنج جوانان او توبي دليان يا الهي هانات بو اهنين بم منال بي گناهان هانات بو اهنين بم وسبيانه يا الهي هانات بو اهنين تو گوري خود خو اجان دعا كان من قبول كه درگا كان خير بسر من ابكره و لي من خوش به يا رب العالمين يا الهي داوال لي اكين برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرانك خوت حاليما ك يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو شوان من بقراء بما أنكر خزمة كاري قرآن يخود يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو يخود بسر مانا ببارينا تو قوري خود خواهيان أو كردوا بأدب يعني كبرز من قلتو لحصولي تو يا دواء عفو لي أكين خواه دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای که نفریه توبه ناکه من عفو من که با امتی پیغمبری خواص الله علیه وسلم قبول من که یا الهی صلاح و ایمه بگینا پیغمبری خواص الله علیه وسلم یا الهی یک یک نو من لخزمتی بینا صلاح و دلی ایمه پی بگینا اشتیاقی دلی ایمه پی بگینا محبتی دلی ایمه پی بگینا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أوين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا من أورا بمن خرا وسر قاتش كاني خومن ألفد لبين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمة بزي خود لقناه دايكو باك من ببورا لقناه خوش بستان من ببورا لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بوت شركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خوت بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خوت بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش بستيتو أكا دل من بركلا خوش بستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان أم دعانا من قبولك خواي أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوي قال لك غناهي من شيء اجبوري وخوي لمن قبولك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فريزان خوشستان معستعان سلام فوي جورا لعمولات دي خوش حالي كلا خزمة إيه البريز زنجيرا درسك لسر بابتي فرمودة بشوازة كيفشتي وبتعيبتي بيجي فرمودة لإسلام و برنجي سنتي بيغمبر نبيل خوائل سربي وطلقيتي وحجيتي سنة الإسلام ولخلالي أو بابتانا هولدي كانت بمالك دياريبكي وبشوازكي زانسبيانا ردي أو بمالانا بدينا وكذا بداخوة استا بماني زور إسارة ذكرية لسر سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بشوازك تشتي أماش هولا دين إن شاء الله بشتواني خواهي قولك لو درساني ك ملين دياري كراون هندك لو همانانا أماجي بيبكينو و بشوازك زانستيانا نفسي لسركين إما لم درسا هولا دين هر وقو بشتيك لبو ان بابتا باسي ميجوي رد كرنوي سنت دادي ميجوي كده قريتا وابو شي سردمانك كام اخوي لخوي وقرنقا براسي بو اوي كسك واتي نقايك اما بلين لم سردما سري هالداوة ولم سردما كسانك هن او قمانانا بلاو دكانوا ووي بزاني ميجوكا بوچه كاتك دقاريبا ايما ليرا اگر بين السر والله من السيارة بومان دركا ويكا ايما دو شيوازي ردكناوي سنهي شيوازك وكو بلين وكو حالت يعني نك وكو فرقة وكو نظرية وكو بلين بشيوازك فرمي ويان وكو طائفة هبي ودرس بيك بعاية أو بك كالسنة فرد بك توا بل وكو حالات أمام يجوك هي وكو تنظير وكو فكرة وكو فرقة أما بلين يجوك تري هي أقابينا سر وكو حالات لك وكو ديار دو صاهرة بمان درك بيك يجوك إذا قريت أو بسردني صحابة رزامدي فاي قوري لسريون هل لسردمي صحابة وأماش بلغم عن لسر أوا فرموديه صحيحي في غنبرة دلود فاي لسربي كدفينين أم فرموديه حقيقة يكا كلو فرمودانيك وكم بيدا قتري دلائل النبوة من دلائل النبوة يعني بينات النبوة يعني يكا كلو فرمودانيك إعجاز غيبي
1: قال سربي بس اشتق دكا كلا دواي سردمي خوي لدواي وفاتي او سري هل ددا او ايش كا دركوتني ام جورا فكريه بو دبين ام فرموديه طبعا لا صحيحين دانيها بل ام فرمودك صحيحه وكوزاناني فرموداناس قسيان لسر كردوكا امامي احمد لمستدي احمد كل حنبل امامي ابو داود ترمذي نسائي ابن ماجه امام حاكم كبصيح دانا وامام ذهبي تصيح كردوا ابن حبان دار قطني بيهقي وغير اوانش فرمودك برزان يعني بودس بيدك بيغمبر اخوة درود اخوة السربي ده فرميت يوشك ان يقعد الرجل منكم على اريكته يحدث بحديث فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه حلالا استحللناه وما وجدناه فيه حراما حرمناه أو جاء لكتاي فرمودة بيغمبر درود خوالي سربي فرموي وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل دي قد بدأ برزان يعني لوصفي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو أو كسانا يعني يكم بوشي يوشك يوشك في عمر صلى الله عليه وسلم فرمو يوشك لا وشك لا يعني لا قربة يعني لا نيزيك يعني نيزيكا نزيكا كواتا يعني شيء يعني كان سردمانا قلنا نزيكا فعلا إيش سدينا سر عندك نمونة باسكين كفعلا سردمي الصحابة أم جورا فكرة هبوة يعني بس وكو حالات وكو باسم كن سري هالدا على سردم الصحابة بوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمو يوشك يوشك أن يقعد الرجل على أريكته حتى وصفه حديثك باسي أريكة أريكة شيء أريكة دلي أو طبعا جاران أو كرسيه كهبوة أو جور أو جور أنواع هبوة وكشي وكرسيه كبس بقريولاش بيدا قتري أريكة ليرا مقصدي بي ريك دتوانين بلي موكو قنفة قنفة كي زور نرمو قورو خوش يعني مقصدي في عمر صلى الله عليه وسلم أو كسانة أو جورة كسانة دائما كساني مترف لترف دجينو كساني وان كبلن أهل علم وانية يعني أهل علم دائما فقير ودائما والحاصل خريك علم خريك الدنيانية بوي دلي أن يقعد على أريكته وكبلنية كساني جاهل أويا صفتيان دانشتوا حزي لما ظاهره وحزي لترفه لخوشي وبالي داي توالي صار أريكا كي خوي أو جاء دلي يقول بيني وبينكم كتاب الله دلي شي دلي بيني منو إيوة كتاب إخوائك قرآن بيروزة ما وجدناه فيه حلالا أحللنا وما وجدناه فيه حراما حرمنا هاشتك لكتاب إخوائك قرآن دا حلال كرابي أمش حلالك أو أي حرام كراب مش حرامك يعني شيء يعني غير قرآن إما هيج فيوندي بإما ونية حق مان بينية وإما بروا بيناكن أما قصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وده فرمين نيزيكا بلام هل همان فرمو دلك وتاي فرمو دكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمو وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أويك بيغمبر إخوة درود إخوة لسر بحرامي كردوا وكو أويك خو حرامي كردوا يعني شي يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم صفة مشرعي هي يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دتواني تحريم تحليل بك طبعا كديكا ويش خو هل أخوة واني ويش هر مصدر كيسر تشاوكي هر وحي هلان خو أويك بويني رب رزان هم يجوي أما دقاريته أبو سردمي صحابة ببلغي أنفر مدى صحيحي كأمش وكو قتمان وكو إعجازي غيبي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي فرموي وفعلا لدواي وفاة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو حالة بدركو استباسي كان أو حالتانا دكين بونمونا يكلو صحابيانا كعمراني كري حسين كدفرميت رجك كسكوت اللاي عينا لو كسانا قتي من بروان بحديث نيا أتو بس قرآن بو باسكا هرشي قرآن هي من برواي بيدك أو لا ولام دا ولامي داوا فرموي إنك امرؤ أحمق يعني تتكسكي قمجي أو جابوي باسكر طبعا حديثك أدري جدلي في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة أو جاباسي نوجاكاني كرباسي زكاتي كرباسي روجي كر كي يعني تتكسكي يعني نفامي نزاني قمجي أما قصيدك باشا تو نويجا كان أصلي فرضيتي نويج لقرآن هاتوا ملام وردكاري لقرآن هاتوا أصلي فرضيتي روجي زكاة حج همو ركن كان كأمانا أركاني إسلاما يعني ركن ركني قوري إسلاما بلام تانيا أصلي فرضيتك كومالا بابتي يعني كم لقرآن آما جابي كراوة بلام هرشي وردكاري وتفصيل هي لسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا عبد الله كري مسعود أبي شهر يكك لها ولا برزكاني بيغمبر دولد خوالي السربي ك لبخاري هاتوا كدلي أفرتك لبني أسد هاتلاي هاتلاي ابن مسعود أو أفرتا بيقود يا أبا عبد الرحمن بلغني أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله أو أفرتهات قلت أي أبو عبد الرحمن ابن مسعود بيم جيشتوك جنابت نفرت لعنت لو أفرتانا دكي أويك لحديثك صحيحاتها أوي تشبيدر نوي استا تاتوا وبلن برو كردنا وباروكا يعني أواني كلاو حديثها توكا في عمر صلى الله عليه وسلم نفرت لو جورا أفرتان دكا طبعا لولامي أو أفرتا ابن مسعود فرموي شي فرموي ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فرموي قيتشيك وجابو من نفرت لو أفرتان نكم ك بيغمبري خوا درود خوا لسربي نفرتي لي كردون ولناو كتاب خواش دهاتوا كقولي لناو كتاب خوا دهاتوا أو أفرتا شارزابو قرآني هم يختم كردبو إتر لو لام ده قوتي شي قوتي والله من قرآن مهمو خويندية لا برقوة بو برقوة أو يتودلي تيدانية بس نكره لو لام ده ابن مسعود ده فرميت لو كنت قرأتيه لوجدتيه أقر بورديت خويندي بيتوها با بس كراوة دالي لچي بس كراوة دالي أواني أخوائي قوري ده فرميت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني أم نكبس أم آياته كلا درس كان يترج دين سر ديان آيات تر كحجية السنة لقرآن والجراوة بلقيتي السنة لقرآن والجراوة كأو آيات أنا هم يبلغن لسر أو كهرشي للآن بيغمبري خواه درود خواه لسر بي ثابت ببي جيجير ببي صحيح ببي أمش وكو وحي وكو دينة لروي تشريع وهيج فرقينية هيج جوازية كنية دوهاي دين سر بلاي سنة برامبر بقرآنش كدو جور آستي هي لروي مكانته ولروي تشريعه كفرقه أو جدو دو بابتا لدينا سري بوين يرى فرمو خواهي قورة فرمت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا راستا بابا سيواشيما ومستوشيما ونامصا ومتنمصا أولين نكرابي مرشنية باسي همو وردك هر أم آية بلغي لسر أو وما آتاكم الرسول فخذوه هر شيء الآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتبي هو أخوايا فرمانت بيدك فخذوه وري بقرأ وقبولي بكو إيشي بيبكو فرضي شيء لسر أو شيء كقد غكرا ونهي لكرا وحرام كرا والآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو أتوخد دور بيخولي بزانا أمش لا سردمي شيء سردمي صحابة ابن مسعود شيء صحابية إمام الشاطبي لموافقات دجرت ودفرميت عبد الرحمن كري يزيد روجك كسكي بينيك لكاتي حجبو لو كاتيك دبي طبعا لبيوبو لو كاتيك دبي إحرامي لبربي أو إحرامي دانوبو هو معلومة إحرام لميناء أو جادواي لعرفة ولا هتا روجي جيجن دواي رمي جمري ججني يكم شيطاني قورة أو جدواي كطواف إفاظة دكو أو جا حلق هدي أو أنا أو جا كدك إحرام كاني دادني أو شي كردبو هشتو أو أنا ينجمنا دابو جلي خوي لبرك دوا يعني شوفوا جل إحرام كي دانا بو أوش بيجود قد قوتي أتو شونش توات كردوا غلطت كردوا بوات كردوا أويش لو لام دا قوتي آياتك مبوبينة كقسكيتو بسلمين يك آيات مبوبينة لقرآن كفعلا قسكيتو بسلمين كمن دا بيستا إحرام لبرمين إحتل لقرآن بأس نكره أو جاء أويش عينا بهماشي أو آياتي بوي خوين دوا فرموي خواهي قوارد فرميت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وبيعمر صلى الله عليه وسلم كاتيكا حجي أنجام دا فرموي خذوا عني مناسككم خذوا عني يعني لمن أعمال حج شون فيربون إلى بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي فرموي شي فرموي با هيا قلت آياتك مبينة قلت هيا أو تآيات دي الله أقر آيات الدويتة با ريك بس صراحة بلام ضمنا باسي أواش كراوة إمامي طاووس كأيكا كلايمي تابعين دليل طبعا أما خو أما منكر نبو يعني إمامي طاووس أي إمامك جوري عالم بو بلام تأويلي ذكرت اجتهادك هبو لدواي نويجي عصر سنتي هندك جار طبعا هندك جار سنتي ذكر لدواي نويجي عصر ابن عباس آموزهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحتی کرد آموزگاری کرد پیگود اتو غلطه کی او سنت مکروه لدوائن مجعصر نویش مکروه میکه اویش طبعا لولام دا امام طاووس فرموی انما نهى عنهما ان يتخذ سنه يعني او بوچوني وابو اجتهادي وابو كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كان نهي كردوا نهي لو ذاك كان ويج بكري لدوين ويجي عصر نهيك بيوندي بو هيك هيك بسنه يعني بوكو بلي ببردامي طالما منا من ببردامي نايك عندك جار ديك عندك جانيك ابن عباس لو لام اذا فرموي شي فرموي قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر أو جاء فرمي لأن الله تعالى قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إمام بيهقي للسنن الكبرى روايتك فرموي والله من نازانم أتول خدت أويلة كردوه واجتهادك كردوه وادزاني كأنما أما ما بس في بيامر صلى الله عليه وسلم أوانية كإنسان هرنيك بجارك ما بس في أوانية كنيكة السنة من دك جادك من دك جاناكم والله من نازانم آية لسر أم دورك عن نواجة أتو خير تبودن أسري كتونيات خيرة يعني عذاب تدري لسري كابن عباس قماني وابوك عذاب ددري إلى سري بول بروا فرموي شنك أخوائي قورد فرميت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمري ني أبو هيج كسك بو هيج إيمان دارك بيابيان جنبي أقبيت أخوائي قورا بس خوا ناو الله ورسوله وبيغمبر إخوا فرمانك كردبي أن يكون لهم الخيارة من أمري كابرا بلي وجا قايتشي كبا من جب باب زانم با يان رايك يتربو تشول اما خصي بيغمبر اخوا دولو دخوارس وما يعصي الله ورسوله بس وما يعصي الله نا والله ورسوله او يسر بيتشي فرمان اخوا يان بيغمبر اخوا بك فقد ضل ضلالا مبينا يعني قمرابوا كواتب زانا اوش هلا سردمي صحابه ابن عباس او بلين لقال امام طاووس صحابه وتابعين قوتمان مع العلم إمام طاووس أمام لو كسان نبوك برواي بسنة نبي بلام تأويلك يعني مجرد تأويلك ابن عباس بي مقبول نبو اجتهادك بي مرفوض بو بي قنح وتاوان بو فرموي عذاب تدري إلى سن هلا سنن الكبرى بيهقي مطرف بن عبد الله الشخير قسيكي هذا فرميت لا تحدثونا يعني لولامي أو كسانا لولامي أو كسانا كيك أواني كدل لا تحدثونا إلا بالقرآن أواني دل بس بقرآن سمان بوبك يعني بس بروامان بقرآن قال له مطرف والله ما نريد بالقرآن بديلا ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا أخسيك جوانا فرموي كاكا أما كاتك باسي سنة وبيجي سنة حجية السنة أو دكين خكاس نيجوتوا أما دمانويت سنة بأمر صلى الله عليه وسلم بكينا شيء بديل قرآن كاس أو قصينا كردوا بلام إيما كاتي كأم قصي دكين إيما دمانويت بقرينا وبولاي كسك لها مكاس شارة زاترة لشي لقرآن بوي براستي زور زور جي يعني بيكانينا وجي يعني كسانك بروايان با تفسيري بيغمبر نية صلى الله عليه وسلم كشي خوان دين تفسيرك يعني اما نازانم شي منهجك مثلا يعني برواي با تفسير الصحابة و با تفسير ولا بيوستين با كزني من خوم ديم قرآن تفسيرك آخر يعني باشا ام قرآن لابو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دابا زيوا يعني معقولة من لبيغمبر صلى الله عليه وسلم زياتر معناي أو آتا تبقم زيادة شارة زيم هبي لقرآن لما فاهمه حقائق ومعاني قرآن لخذي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأم قرآن لابو أبو تشي لابو أو دابا زيب وهي فرموي كاكا أما دمانويد بقرنا وبو كسك نزيكترين كسل أبو خواي قورا كأم قرآن أبو أو داب زيوا كأو لهم كسشار زاي زياتر اللتي لقرآن بيروس باشا كواتا أمش بلقية لسرواك إيه وردا وردا إيه لوكو حالات لهيرو لوي بدردك إمام دارمي دجير تولى سعيد كوريج شار زاي زياتر اللتي لقرآن بيروس باشا كواتا أمش بلقية لسرواك إيه وردا وردا إيه لوكو حالات لهيرو

0: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله كان رسول الله أعلم بكتاب الله منك فرموي يعني من واقصي پیغمبر بود جرم صلى الله عليه وسلم أتو دي براوردي قسكي أو كي بقرآن يعني تولا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شارة ذاتري يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايدا زانيك أما بيتشواني قرآن أما قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونه تو دی عرضك بسر قرآن اخو اما برزان بابتي تعارض كاما زور نمونه الى دواتوش سلسلك يعني اما بابتك هل خودي قرآن اجدا وجوده هي خو اما اگر او منهج بي هر كسك بيوابي والله ام حديثة يعني ام آياتا بيتشواني اما هل قرآن اجد آياتا بيتشواني آياتا كتر باشا بلام آية منهجي راس أوي كأتو بي كواتا أو آتش دبي من شبكم دبي ردي كمو بلام وانيا أصولي خوي هي أما بلين بنماي تايبتي خوي هي مرجو ضوابتي خوي هي زانايان علمك يان دام زراندوا علمك يان علمك يسر بخوي يان دام زراندوا ك ناويا لنا وشي علم مختلف الحديث ومشكل الحديث مختلف الحديث علمك علم يعني أصولي خويه ضوابطه بنماو تايبت مدي ديان زاني قورا كتابيان نويسية لسر أم بابتا أمثال إمام شافعي اختلاف الحديث أمثال إمام ابن قتيبة الدينوري تأويل مختلف الحديث أمثال إمام الطحاوي مشكل الآثار ابن فورك مشكل الحديث ديان علماء ترش لضمن شروحات السنة أم بابتين باس كلها كواتا اوان بأغانا بوين لوا واما هيتش اما منهجك راسنية كاتو هر شتك ببيتشوان يعني بظاهري ببوچون خود دجاتية كي هي تيك جيرانة كي هي لقال حديثة كتر لقال آيتة كتر اتو رأسا بيتش بكي برفزي بكي ورد كي بوي فرموي اما شون او آيتي كتو دلي ام آيتا بيتشواني ام حديثة او آيات ثابتة ام حديثة ثابتة شون كسبويني آيات كرد بكتا وكسبويني حديث رد بكتا بلام امدى ببين بزاين آية معناي آيات كتشيا معناي حديثة كتشيا زانان شان فرموا شون جمع توفيق ذكري لنوان آيات وحديثة كت وكتاي بيدي ايش بآيات كش ذكري ايش بحديثة كش ذكري بل كو زانان قاعدة كيان دانا وفرموا انشي اعمال الدليلين
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بري الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل لكاتك قويل بانگ دبيت بلد شاياتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: این اولا من اهمال احدهما کاتی که تعارض رویده دلنوان دو دقی شرعی جام دو دقه هر دو آد بی هر دو حدیث بی یک آد بی یک حدیث بی كتعارض رويدا دا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما دبي زنايان فقهاء دين شدا كان دين هندي ممكن بي تبي إيش بهر شو هردو ثابتة هردو صحيحة تبي إيش بهردو بكري أجر ممكن نبو يعني تعارضك تناقضك كلي وحقيقي وجوهري بو أو كاتا دين تماشي ميجوي هردو دقة كذا كان أو أخير دبي تناسخ أو دي دبي تمنسوخ أجرنا دقرين بشوين وجوه ترجيح وقرائن ترجيح أو جايك راجحة أو يتر مرجوحة أقرنا توقفك لحكم دان لسري
2: كواتا أصول وضابط خويه
1: ابن عبد البر دجير توكا لإمام أوزاعي لجامع بيان العلم وأهلي لإمام أوزاعي كإمام أوزاعي قسيكي هذا فرمت الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب ده فرميت قرآن بيوستي بسنة هي بلام سنة بيوستي بقرآنية لو أنا أقصيها استبيك يزور لو كسانا وأنا مثلا بلين أتو كافر بوي يعني مثلا بلين أو يعني بحساب إخوة يعني الدفاع على قرآن كان دلنا أو بأدبية برامبر قرآن كاكا أتوك بوردي دقت لقصة كده دي سكا راسة كده فرميت القرآن أحوج إلى السنة بول برواجك قرآن تيا قرآن أصولي قشتي تدا قرآن مجملة كرت كراوية يعني أحكامي كمن سورة كاني دياري كراون بلام سنة جيه سنة بريتية لا تفصيل لا وردكاري لا شرح وشي كرنوا كواتا من لقرآن تيناقا ما قرت جيه أقا نقر مو سنة أوي ما بستكا بلام كدالي سنة بيستي بقرآنية لبرو السنة خوي شرحي جيه شرح قرآن كواتا قسكا خوي دقيقة هيج إشكالي لسانية وبوي ابن عبد البر فرميت يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه إمام السيوطي لا مفتاح الجنة دجرت ولا خالد بن يزيد كقسيكي هذا فرميت حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة كتاب الله يعني مقام بيقو حرمتي فرمدكان بيقو صلى الله عليه وسلم وكو مقام بيقو حرمتي قرآن بيروزة إمام أيوب السختياني ككلا إمي حديث قسيك هذا فرميت إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل ده فرميت أجابته تو كاتك حديثك ده جريه وبكسك باسي السنة دك حديثك ده جريه كسك قوتي وازل حديث بينا وازل وبينا كبداخة ويسا زوركس أم قصي زور زور دبيستي وازل حديث بينا وازل فرمودة بينا أما يان استا ناوي ناوي دالي تراث أو تراثة مسلمان لو يدوا كوتينا بس خريكي تراثا ها تو لجاتي شانازي بتراث إسلامي وبكي ها تو بي بكي خالك الرش بكي قمان بسر دينه بسر إسلامه باشا فرموي اگر كسك واي بيغوتي غوتي وازل حديث بينا بس قرآن ما مباسكا بزانا اما كسك يخوي قمراوة وخلكيش قمرادك باشا ابن عباس كإمام حاكم حاكمين يسابوري دا جيرتوا دا فرميت ابن عباس يكلق سكاني دا فرميت من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب كيكلا بابتا كان بابتي رجمي زانيي ثيب محصن كعمل حديثات ابن عباس فرميت شي ده فرميت اوي كبر واي بي نبي وكو اوي كا برواي بقران نبي اگر شي خوشي وانلي اگر واشنلي بلام وكو اوي برواي بقران نبي وخوشي حسب اخوي ناكا اخر قساقسي ابن حزم قسيك ابن حزم هي لكتاب إحكامي خوي دفرميت لو أن امرئا قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة طبعا أما قصي خويتي يعني أما بوچون و اجتهاد و رأي خويتي دا فرميت اگر بيتو كسك بلي والله من بروام بس بوهي اويك لقرآن دا هاتوا بروام بهيش تترنية يعني كواتا يعني برواي بس سننية دا فرميت او كسا كافرة بإجماعي أمة بإجماعي زانايا لبرشي لبروا وكو قطمان او اصلا درودك لقى الخوي او برواي بقرآن شنية يان اويا فعلا كزور لو انا بداخه وبلن بكري جيراو مندسو بلن نيردراو او انا بوينا جاسوس او انا بوينا لناو صفوفي مسلمانان رزقان مسلمانان بو فتنه ونفاق او انا هل سردمي في عمر صلى الله عليه وسلم هبوا كواتا وان بس مجرد ظاهرا اخوان بمسلمان دادنين باطنا نشهر اصلا بروان بقران شنو ك عندك لو طائفة وفرقة ولو كسانا أخوي أنهر لو جورا يانش أويا براستي جهلك مفرطه يعني زور زور تيا جاهل ونفام ونزانة إلا أقرتو برواد بقرآن هيا إلا بد إلا دابي برواد بسنة شبي شكوكو قوت ما نولا داتوش زور نمونو زور شد باسكين ك حجية السنة بلغيتي السنة لقرآن ورجيراوة كتخد بقرآني دادني وكتب رواد بقرآن هي وبقس وكو ظاهرا وكو خد دلي كواتا يعني نك آيتك ندو ندى نبيس ديان آيات القرآن بيروز هاتوا باسي فرمانك فرضيتي أوي كدبي مسلمان دبي بشوين بيغمبر بكوي صلى الله عليه وسلم دبي جرالي فرمانكاني أو بي دبي عملي بيبكا كواتا أمانا همو إلى قرآن وراء أغرتو راس دكي ورا وآتانا جيبا جيكا طبيقي كبزانا كواتا هردو كيان قرآن وسنة تواكري يكترا بيكا وبسراوا بهي شوازك ليكتر جيانا كرينوا ما يتودو خال بخيرهي اويش خالي بيش أخير اويش اوي وكو قوتمان اما وكو حالتي هي اما چنمونيك بوكو باس ما كري وكو كبه عمر صلى الله عليه وسلم فرموي يوشك نزيكا كمالا كسانك وادرك فعلا لدواي وفاة بيامر صلى الله عليه وسلم در كوتن أو كان نموني باس ماكر نموني تري شيء كلا وكو حالت بلام وكو قوتم يعني وكو حالت يعني شيء يعني كسك لويو كسك لويو سردمك كان كسانك سردمك تل كان كسانك بلام دواي أو وكو فرقة وكو طائفة وكو تنظير لا كي ميجوا كي دا قريتا وبو دواي شهيد بوني إمام عثماني كري عفانو وبرتوازي أمتي إسلامي بو فرق طوائف جماعات وكو بلين شيعة ورافضة ومرجئة وخوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية وهتا دواي ها أو كاتا يعني بتايبتي خوارج ورافضة وأنا يعني تيان كرت تبناي أم أفكاران كرت وكو فكر وكو بلين نظرية نق مجرد وكو حالة يعني لو درجو بويش ليرة التوانين بلين يكام كس كاتواني بشيوازك زانستيانا روبروي أو أنا ببيتوا وبلن مناظرين لقلبك وببلقي زانستي رديان بدتوا شيء إمامي شافعي رحمة خويلبي بي كلا كتابي لهردو كتابة نوازكي كتابي أم وكتابي رسالة كهاتوا شي كردوا بفصلك دورو دريش بوردي قسي أواني هناوا وشي كردوا وردي دايتوا آخر خال برزان أويش أويك أويك جد الخوشي إيميا أويش أويك أم بيروكي أم فكريا لا سرتايك سري هل ده هتا إستش هتا أم لحظة أما فكريك شاذة فكريك شاذة يعني قد نك روجك لروجان سردمك لسردمانك وإلي نهاتوك ببيتا شي ببيتا فكريك واك كساني علماء معتبر تبناي بكن هر اما خوي لخوي وا چيا بلغي لسر اوا كام فكريا براستي هيچ اصل اساسه كي بنماي كي زانستي نيه والا ممكن نيه اما چارده سده و كوغوت مال سردم صحابه دسي بيكر دواي او هتا استا بلام هتا استش فكره كه هر شاذه بوي استا من زور جردلم يعني تحداي او كسانده كم كناوي يك زانا يك عالم مانبوبين بلان فعلا زانا بي فعلا عالم بي فعلا معتبر بي ها لعلماء أهل سنة وجماعة بي كأم أفكاريها بي كقرآني بي كمنكري سنة بي كبرواي با سنة نبي نية اشتوانية باشا بوي أما خوي لخوي وجه دل خوشي إما يان كأمان هر أواج دمين نوال بروا فكرة كيان بلين زور زور دجبة بنمايكان إسلامة دجبة خود قرآنة باشا بوي قد يعني أم فكرية وايلي نايت كابلن بيتجي ما ترسي بلام لها مون كاتج دا معنى وأوانية أما قسنا كينو أما ردي أو قماننا دينوا يعني هركوبي خلقانك لوانية أوانيك شارزايان لدين نبي بروا بو قسانا بكن بوي أما دين بشوازكي زانستيانا هر يك لو قماننا عرزكين نوروككي باسكين بلغكانيان باسكين او جادين چه دكين بشوازكي زانستي ردي بلغكانيان ددينوا وإلا أما ترسمان لوانية وأما دين خواي قوري وخواي قوري وعدي داوكا بباريزي لو سردما تا استا خواي قورا باراستيتي وهر دي باريزي هتا روجي قيامتا ما وعد خوايا وخواي قورا چون وعدي داو قرآني بباريزي وعدي داو سنتيج بباريزي كا يكلا قمانا كان كا دواي بتفصيلي باساكين اويش بريتيا لباراستيني سنة آيا خواي قورا تانيا قرآني باراستوا يان سنتي باراستوا كا دواي ببلغا باساكين كا نخير خواي قورا ديني باراستوا كا دينيش بريتيا لقرآنو لسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي براستي ام خالة جيد الخوشي ايما كان فكرية كشازة والله او كسانة شار خوشي ان لواني هستيان بخوان كان كساني منبوذن كساني وان كان لنوكو ملقا مقر هندك لامثالي خوان قناعت باقسكاني هم كبروان بيبكين وإلا وكتر خوان دزانن براستي روي مجلسيان نية بوي ليرا ايما كتايبم درس دينين بو اندازيكا بشوازه که گشتی ام درس هول مانده قصه لسر میجوی سر هلدانی ام بیرو کم ام فکره بکه انشاءالله تعالی لبو درس داتو دینا سر گمانه کان ورده ورده انشاءالله بپیکات قصه لسر یاندکین و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشویستانم کومل زنجیره و تر لخزمت انا باس و بیان من کرد اسایش روح زور سود من لورگل لخزمت یا وستاین دلو درون من چون پاکینه جیانی حوالانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم زور دلی آرام کردین که لخزمت چاو جوانکانی اوانا جیان من گذر کرد زور گرنگا لمسالي جيان مانو دنيا داري مان زور بكولينو زور بيوس مان بويكا لخزمت زورك لا او فرمايشتو او ايتا بيروزانا بوستين كباسي جيان مان بوك لراسيا مسلمان تنها ببوني اخرتكي مسلمان نيا بدا مزراني دنيا و راكردني جياني بو آخرتي أبيت كساتيك مسلمان و توكما أبي بو زور گرنگ هري شكل ايما زور گرنگي با دنيا خوي بداو بزاني جياني ايري چون أبي و چون سازي اكا زورن او زناني كبو دين شتيان بو نوسيوين و زوركن او زناني كبو دنيا شتيان بو نوسيوين ايما هزار سال حكم جيهان مان کردوا چون جهان من بره و بردو جهان من چون و بچه شوازه که گزاری کردو یکی اگلو زنانی که زور گرنگی بو لعنه داو بریتی لامام ماوردی که لکوتایی سی ساتکانی هجری و سرتایی چوار ساتکان جهانی بسر بردو او اخیری دولت عباسی بو یکی که ولی قاضی کانی آوان زور کتابی نویسی ولی مسئله سیاسی و شرعی ولی مسئله دنیا داری مسلمانه چون دنیا آب بره و چی اکه دیاره زمانی او زور تأثیری لسر بوه که بزنه چون جیان توکم اکه چون حالی جیانی رک اخه لراسیه کاملا کتابی زور نیابی نویسی هنده مواعظي نسيو بو سلطانه كان هنده كتابي لسياسي شرعي و طرق حكمه نسيو يكي بلا كتابه زور نايبه كاني ام كتابه كهلا عنوانك و زور سرنجي تو رأيكش نسيوتي ادب الدنيا والدين دنيا خصوته بيشو جيان سازي لقل دين سازي ادابكاني دنيا شونا ادابكاني دين شونا لخزمتانا حزم کر ام کتابه بکم و مصدره لبردس و سرچاوه و امچن و تاریک لخزمتان ابم لأدب دنیا و بزانین ام پیاوه گوره چون لفلسفه جیانی روانی و چون خنوی بو مروف کردو لباب دنیا سرطای ترین مسئله که دسی پی اکا افرما الانسان مدنی بطبعه اما قصه ای که مشهوره يعني انسان خوي بو خوي نتواني بجي لقل دورو بركيا اجي بزان اخوة جل جلاله قدرتي كي زور قوري هي هم مخلوقاتي دروس كردوا واخوة جل جلاله لنو ام مخلوقاتنا هميشة ضعيفي دروس كردوا هتاوكو خوي بقود بناسي لنا هم مخلوقات خواشا لإنسان ضعيف ترو لا واسري تاني يعني تصور كان ميروليك لإنسان زور بهستر يعني تو عمرك تشنكا يعني عمري تو جربة جربة رو خوار ودي لهزاران صال ورده ورده هاتو تسر اوي كتو چند صد صال دواتره هاتو تسر اوي ناقه تصد تو جيان اقوزرين بينما اگر كي صالي بقري سي صد صال جيان اكات شيري بقري صد صال جيانك بلام ديقات دي جياني أو لزماني آدم وابو إزهر وكو خويتي
زیانی توی ورده و دکورت به تو پسیک به تو جار بجار هزب ضعیفی و لوازی تو آکی بوی افرمیل ناو حیوانات هر همو خواجه لجلاله انسانی لهمویان ضعیفتر درس کردو لناو همو حیواناتی که لبینی یکترا همو گندارکان لبینی یکترا بو جنسی خویان کمترین ایشیان هی دی قد بدا مریش که بو پاک کردنوی خوی پیویسی و برانبرکانی نیه بو خواردن ساس کردنه که پیویسی با کسی تر نیه خوی خواردنکه خوی ترتیب کاتو کتایی بی بلام انسان پیویسی با جنسی خوی هی سفره که آماده اکره لبردمی انسانا چندین انسان پیوی مشغول بیتا و که او سفره یار را که خریو چاک کری حیط لو کسوی که گنمکه انرژه لو کسی که زویکه اکیاله لو کسی دروینه اکا لو کسی اکاتنان حتی تسر سفره والحال همو جور خوادنک زو زوری پیچی و هموشی دسی انسان و دسی کار بوی انسان لناو همو جنسکانا لهموانیان زیاتر ضعیف و لاواستر و پیوستیان بیکتری هیا تاوکو بم محتاجی و بم داماویان زوزو خواین لیاد بی اگاین لسر و بی اگاین لرب العالمین بی رب العالمين لقرآن أفرمي وخلق الإنسان ضعيفا إما إنسان من بلاوازي دروس كردو بمعنى كلمة إنسان لاوازا له مجورة كان حياة جانية ولاوازي هس بي أكي هس تكي زور زور بيوستي بو هيا ك دورو بركان همو لقل يابن إنجا أتواني عيش جانك بزوري أم بيوستياني إنسان وهاي لي كردو أما لطفي كي زور قوري خوايا ما وردي أفر من نعمتي خواك إنسان أو ضعيفة أجناء إنسان صفتي كطغيانيت يا همشة ظال أبي بس الدور بركان يا تصورك هرشي لم كانوا كائناتي إنسان ظال وبسريا إشي له حتى هوا هوا إنسان إشي لسرك هم مشتك إنسان إشي لسرك بوي خواج الله جل وعلا أم ضعيفي دعوة إنسان بناء إنسان بوي طغيانك لحد يخوي تجاوزنك شكو إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى بخوا إنسان كهر أو نبيني دولة من بو تير بو إتتوشي طغيانة به لحد يخوي لا أدا بو يهمشا إنسان بيويسي بوها يكا ضعيف يكاني خوي ببيني يي ضعيف يكاني إنسان رحمتي خوي بو إنسان بو يأبيني لوقت يمهن دجار يكتري بضعيف سيركي أبيني أم كسا قناها يشي كردوا أم بسوك سيري أكين أو كسا خلالي كي كام من هي النقص ما النبي شعرك هي فرمي أعيرتني بالنقص والنقص شامل ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل تو من عبارك يبوي كنقصك امتيا يبوي كي هي بي نقص بي هو من نقص دارين هو من عيب دارين كي من هي طوابي كمالي بيدرابي مرخوم شاهدي أدم كخوم ناقصن بران بركانش ناقصا همو انسان نقصي كي زور قوري هي وعجزي كي زور قوري هي دي لناو ام عجز زورا انسان هميشا ابي بيواندي بخواي كي زور عزيز وعظيم وبكاها تاوكو رزقاري اقنا حيتش ليرا بينا كري والله انسان سيري ضعيفي انسان اكي بزيد بانسان اياتو لروي ضعيفي واقر سيري انسان اكيتو دي قد ادي سبحان الله لهمو بواركانا زور لاواس تصورك لبواري خواردنا انسان شي بي اخري يعني شي اوي كانسان اي خوا شنك شي شتاني كي زور كما لروي ماسول كان و كي تشي بين الانسان زوز بقوه الماسول كان انسان شي هي لروي جواني وجمال وكاتك ايهنيت ودراسه اكي سيركي جوانی و جمالی تاوسه کو کلاشیره کو زور شد ابینی که لانسان زور دیمن و رنگی جوانتر و الوان و اشکالی هست انسان کان چند شکلی کان هست بلام لاجل کان هتی شکل کان هست و هتی رنگ کان هست حتی لروی قوت و هزی جنسی و اگر سری انسان که انسان کیه هتی طیر و طیور هست بین لانسان به هستره دیل ناو اما کسری انسان کی لهموش تکان لواست تنها مثلا عقله انسان خوي غور عقلي داوته فهمي داوته هتاوكو ظالبه بسر او نارحتي انا او ضعيف يعني كخوي هيتي ورجان كاتو همو اوانيك هيتي ناخي هواري او اكك البيونديها بخويك زور عظيمه وهتاوكو رب العالمين دارو خير لبكاتو سبيلي خير
بشاني بداو تاوكاني قشكاتو بي ابن مسعود رضي الله رحمة الله عليه بالله لم آيات بيروزا وهديناه النجدين أفرمن نجدين بريتيلوي طريقي خير وشر هردو كان خواج جل جلاله بشاني إنساني داوتك إنسان زور محتاج بوي شر بناسي خير بناسي هم حاجة كان إنسان كدي قد أدي عقل إنسان بس جاي أكاتو ووايلي أكاكا بزاني بيوستي بچيه چي إيه يعني تطور العقل إنسان لإدراك إنسان زور قرنج سيقر يما دي قد بدين بقشتي سيري أو إدراك بهزاء كين كلميشكو لزهن ما نهاية دي قد بدين چند صالق لمو بيش أو مالانيك لها لبزاء أكرا خوما بدسي خوما روخان ما نمالي تر ما دروس كرت شكا الزمن والزمينة حاجي من داخوازي شتي كتر أكا هول بوشتا كتر أدم ولا مسألة أرزاق مانا همو مانا اعتماد مانا سر عقول مانا عقل كان مانا إنسان تشتاق بازار وبازرقاني أكا أو زوية أكرا أفروشته وباخيق يعني أكرا باخيق دا أني هرشي كارك إيكا جوركاني كار بيسي بعقلي هي بعقلي لقال يا مانوبكا إنجا رزقي دس أكوي همو أويك بجياني أقزري همو بريتي لمانا يعني جاري وهي كسي كي زور عقل بيني لأوبر عقلة بلام زوز فقيرة طبعا ابن الراوندي هبوا ابن الراوندي بيها بوا بيدين بوا ملحد بوا جارك الله لشعرك يا سبحان من أنزل الأيام منزلها وصير الناس مرفوضا ومرموقا الله باكو بيقردي بوا أوبر وردقاريك روشقاركاني وهاليك وخلش يقبيني مرفوضا وخلش يقبيني مرموقا فعاقل فطن أعيد مذاهبه جاري وهي كسك عاقل زور زيرك أبيني زور يعني زور ما دو أبي هتاكو لقمنانك دسك بلام جاهلك زور تمال أبيني مرزوقا رزقك زور زوري هي الله أما واكا كإنسان وكو سرشيتو حائري أكا ديواني أكا عاقل زور زيرك وهالي أكا كبكات الزنديق بديني بكا طبعا ابن الراوندي خوي امشي على الله ما وردي ردي اداته عليه اما سيري حسن ظني باخوانه وجل جلاله شنك انسان اجر سيري بشتي رزقه كان وبشتي مصالح كان جيانك وها اكاتك ازاني ام كسيك زور عالم وزور زور عاقله كلنا ورزقه برزقه يا للدنيا يا ببشر كم بشر نتوين بلين ببشر بلين كم بشر كاتك سيري أم حالتك أبيني لبشتها وحكمتك زور قورها على أجل إنسان سيري حكمتك أبيني جاري وهي باريز زور بجاهل بلا مصيبته نبونيش بو عالم خير وبركة ورحمة بويها مش إنسان بحسن ظن وكسي عاقل سيري عللي مصلحتك كان أكا آية مصلحتك كان لكيا باشن لكيا خرابن بويا فرمي لفرمايشتك هاتوك إمام أحمد الترمذي روايتي عن كردوها أفرمي حسن الظن بالله من عبادة الله بس قماني باش بدلطة برامبر بخوابه بعبادة بحسابك قرنقا وهي استئيما بزانين إيما زور لاوازين خوايكي زور بدا صلاة من هي لناو همو جان دارانا تنهاش تيك من هي هزي هي بيج عقل من تناند رزقش من بعقل من دس من أكي أغنان دس من أكي كوابو بيس من بويكا پیوندیکی زور به هیز من هبه لگل سر ویا و لگل آسمان لیرا دوی ام مقدمه اکثر ماوردی سرج من رای کشه باشتیک زور کس هبون لزمانی ماوردی و حتا ایسش ایو تصور کن چن وتر درا و لسه خرابی دنیا و زمی دنیا و ای چن وتر درا و باشی دنیا و چاکی دنیا و اولانی کم انسان مسلمان او پشکی خوی ورگره لدنیا پشکی خوی بزور پیاکا لدنیا أفرمي أقال لي بأن نبلا ماري دنيا بيت إلا دنيا قال بيته نبش تشكر الدنيا كاري توي مسلمان أويك بزاني سيري حاجاتي خوتو بيوستياتي خوت كي بدوا عجزي خوتا بقري إرب كي تداري تكليف وعمل إيشي تياب كي آخرتش بكي تداري قرار وجزاء وهولي وبدي ونزاني لدنيا ببي بشك أبي جيان بري تسر بيوست ببشكي دنيا هيا أبي إلا بشكي دنيا تهبي أبي ضروري بويك لبشكي دنياته بشي خوتي ور قرتبه أجر بشي خوتي ور نقرتبه أفرمي أوا للدين تي نقرش بل كل لومة تكري
أبل للدنيا يا فعلا بشكي خوتي ورقت زور ضرورة إنساني مسلمان دنياي نخاته بشتي أم آية بيروزة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وتوانا هنديق لمفسرين إذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من أمور دنياك أقل لك هاري دنيا بويتا وإن جربك رقياما على بويا أدب الدنيا والدين مدانا وأخوة أمر ببيغمبر أكا صلى الله عليه وسلم أقل للدنيا وكاري دنيا دلي بويتا وإن جا حلمت بدب ومسألة آخرة ربك رب العالمين بويا أفرمي حتى دنيا دانا مزري آخرة شو دانا مزري أبي الدنيا داب مزريني إن جا آخرة داب مزريني خوشويس ما نفرمي صلى الله عليه وسلم لفرما يشتكى ليس خيركم من ترك الدنيا والآخرة من ترك الدنيا للآخرة باشترين كسي او كسني وازي لدنيا هنا وبو آخرة اتر شو روج ولا اول سبر مال مو خليك دين داري مو خواناسي مو حد يشتوازم لي هنا ونا أفرمي ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا وآقاتان لي باشترين كشتان هر اوانية كوازي لآخرة هنا يبو الدنيا نا هيتشيان ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه باشترين كستان أو كسيكا لم بشرك ورقري لا يش بشرك ورقري دنيا شيء أوي آخرة شيء أوي هردو كان أوي لرواياتك أفرمي فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة كل الدنيا أدقين بآخرة فلا تكون كلا على الناس ببنا قرسائي بسر شاني خلق وخلق بخيوتانك خد جيانا دام ازرينا انجا حلمتي آخرتي شو تابعو لآخرتي شو آزاب لفرماشتي كتير أفرمي نعم المطية الدنيا باشترين ولاخي كبدسي توبي سركي باشترين سياريك سفينة كرشتي كتو سواري أبي بريتي للدنيا فارتحلوها سركون لسر الدنيا تبلغكم الآخرتان جينتا آخرت كابو ببشكي دنيات آزانا ورقرت به إمام علي رضا ورحمة خاله بيأي لخدمة يدان يشتبو ذم الدنيا كروتي كل الدنيا هجني ودنيا بكلك ودنيا أواخر أبا إمام علي رويتي كده فرموي الدنيا دار صدق لمن صدقها أخو أم دنيا هركسة راز بلقل يا دار الصدق أبو أو دار الراز قوية ودار نجاة لمن فهم عنها أخو أو كسي جوان تيجي يشتبه أئر أكاتا مالي نجاة بون ورزقار بون ودار غنى لمن تزود عنها أخوة كسر تشوي لي هالقري أبي تشوي لي دولة من ديبو أو واتا أكري أما لي إيرا إما بكار بينين بكين بركات وآخرت من أم فلسفيك ما وردي دائما زرين فلسفيك زور قوري إما مسلمان هميشة ترك الدنيا بوين ست صالي عمر ما لدوي خلافة إسلامي وبابزان حتى شي باروس الوسامان مسلمان لا كافر حتى طالمان بيونا او جولك بباره او دولتي خوي دروس كرد او الشيعب خمس او جنج جهانك بس اهل السنه هر على الزهد والدنيا منا بلام تسري او فلسفه جوانك كدين فيري ام اكا كبريتي لوي فعلا باشترين مالا سرزويه او مالا دسي كسي مسلمانه بو مسلمان ابي لبشكي دنيا زور ازابي نكر لبازار ابو مسلمان لدوابه أبي جنگي كي طاوي كردي بلا دنيا لس الدينار لس الربع لنا بازارها تاو كبايك أو دست بريك أفهم مقاتل جرايته كإبراهيم خليل وتوتي يا إلهي حتى كيتر من بد الدنيا يا بيمو برو مهر خليشي أو مشتي بياكم حتى كيتر من حر خريم مش كإنسان حتى أو دقي أمري هر أبي بد الدنيا خليشي أو بشتي بياكات وسرفي كاتو لما يستي تنمية بشري وأمانة ألين إنسان 50 سال كوه كاتو و 50 سال يتريش يا 30 سال يتريش كرجيا سرفية كاتو همو يكا كوه كروتو دايانيتو بجي يلي خواه حافظ هيتي بدا سونا مني خانو دروسا كي نخوشا كي دواي وردو دا پيرا بي اي فروشي تو الزيو هاي ايفر داي داي داي لأخير السفر درج همو لشتاغي و جمال و كمال همو إلا دس أدي داي وتي يا إلهي حتى كي بيمو بروم هي وترى هوارك لك را أمسك عن هذا وازل ما نبينا فليس طلب المعاش من طلب الدنيا أقال ليبي كتوب دواي جياني خوتا أقرأ من طلب الدنيا أني طلب آخرتها تو أبي بجي لير واجب خوتو خوت خواني خودني خوا خواني توي واجب لسرد أبي لاشد بخيو كي لير وواجب لسرد أم لاشد وهالي أبكي ككارك أبو آخرتي بوي أم بشي كتوب هلا ماري دنيا أديتو جياني خود
ساز اکی ام بشه بشی دنیا نیا بشی آخرت اجری لسر ورگری سفیان ثوری رحمتی خواهی لبه فرمویتی لتورات نسراو اگر هاتو لما لکت گنم هبو انجا دسک با عبادت واتا هتاوكو هتا لما لوا خريش عبداتيك زور باجبا فإن لم يكن يقن ندبو برو فطلب دبرو بازارا بقر يا ابن آدم حرك يدك يسبب لك رزقك أي بني آدم يسبب لك رزقك أي بني آدم دسكان بجولينا أبت السبب رزق بوتو أي قد دسكان بوسيني وتما بخوا رزق با مفهومك إسلامي مين مفهوم إسلامي كأوية كتو بجولي حركبك بجولة حتى رب العالمين جر رزقك أدات هندي لحكما فرمي أنا ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها إنسان بأندازي أوي شرفي خوي أباريزي لدنيايا كسايتي خوي أباريزي لدنيايا چنيكي بيوست لما دوسر وتسامان كوي بكاتا وناكاتا أوي بلا ماري دنياي دان وخوي قرار عقلي بتوداوا بير أكيتوا صالك أمن دم بيوستا دو صال أمن دم بيوستا سي صال أمن دم بيوستا أوان دأتوانم كسبكم أما بشيك اللي كاروباري دنيا داريتو وبشيك اللي كاروباري دينيتو دي لحرص نية أوي كهز أدابة لاشت أو لحرص نية أقال لي بي بيوست أكاكا إمي إمان دار كسيك بين لو كساني كزور بهزين لدنيا مانا تسلسلی ام فکرانی ما وردی بم شوازه خواه یک زور ده صلات دار امی دروس کر همو مخلوقاتی دروس کر بلاوازی لنا یعنی انسان لهمو یعنی لاوازتر بو چی امی کرد حتاوکو انسان تیب فکری پیویسی بخواه یا جل جاو لو بپارتو لو بلالتو پیوندی لگل اوا بهیس که که پیوندی لگل اوا بهیس که پیویس اکل دنیا زور ازابه ام مفهوم غلطه ایو لذهن ایم رکاتو که دنيا پشتی تیب کین و بیدن دسی کافران و آخرتش امر روی تیب کین اگر تو لبازار نبی بشگ لأحکام دین سبحان الله دی قد ادیل سم مال بنیاد نراول حتی لرکن کان ای تو ابینی نویش قیناک او گری من نویش کت جیب جیک شاید تو من قیناک ای زکاتت ای روجود بچی روجو بچی بربان کیتو بچی پرشیو اکی ای حجت همون لسه مال بنیاد انده رکن کان ایدین لسه مال بنیاد انده بوی ماوردی ای پی من بله زور آگاتن لدنیا بی دنیا نده نده سی خلقی تر اما یه مفهومی گل خزمتان رکم و مفهومی مال للای افرت بطاید للای افرتی کرد کشیک من هی اما یعنی دی قد اما سیری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اخوین و برام تی نفکرین تأمل من یا تأمل پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بنیاتی کاری دعوی لناو مکه سرتا لسه پاره خدیجه بو خواه بو افرد اکره لروی ماده و پاره و سروت و سامانی خواه و بنیاتی خواهی هبه ایشی خواهی هبه کاری خواهی هبه که زور گرنگه اما انسانی مسلمان بتوانه افردی مسلمان بتوانه قوتی مادی خواهی ولو کمیش به ورده بوده کاری پی بکه گشه پی بده لبرقوي مصاريفت كما دلنيا بتو بيش زور كسيتر اكويتو لبازار اتواني من الملاني قوربك بوي ممكنة مسلمانان بنيرو ميانوا ابي زور وريانا لبازار كان ما مالكا وزور كاري باش باش كان حتى وكو او نعمتي خواك بسر زوية وهي بيخانا دسي خوان نيخانا دسو يان بابلان بجي نهرين بو خلقي غير خومن كوتا مسألة ما ورديك اميولا خزمتها نباسي كم فلسفه ای که زور گوره کل کردواری قصه ایک من هی الله دست با کلاوی خود و بگره بابان نیبا واتا تو خود گرنگی دورو بر گرنگ نیه ام فلسفه ای که غلطه والله صلاح دنیای خلق جیانی خلق بدوشت چاکه بی فردکان ابی خوین باش بن کاملگاکه ابی باش بن هر دو کی ابی تو ایشی لسه فرد کرد بی ایشی لسه کاملگا کرده بی افرمه هر فردیک مهما کان به حزب لناو کوملگای کی فاسیدا پرجی فسادی برکه وکسه کوا خوې خراب به لذاتی خو لو کوملگای کی باشه کوملگا باشه که سودی پی نګینه اسه کسې چی خراب یعنی منافقین لزمانی اصحابانه بود
نخیان پیز بول زمان صحابه شانو پیغمبری خواشان صلی الله علیه و سلم بینی هیچ سودی پی نگند. باید بونی مجتمعک لکل فرد که باید ما وانزانیم اما برشگنین لکامل گا. اما انسان الانسان مدنیون به طبعیه باشه اما ببی یک نامان کره کاریگری من لسر یکتر آبی. باید آبی اما کار من کرد به لسر وی خومن توک مکین کامل گا من توک مکرد. باید همو بابتی که تسکیه و تربیه نتیجه که آبی برای کیو برای بس و برای عمرانی زوی. فريد الأنصاري كم الله زنجير كتابي زور جواني هي إيش أقول كتابه كان بنابي من القرآن إلى العمران تقول القرآن خلنا ودس في أكيد بلام نتيجة كعمران سر زبي أودان كنا ويا بوي توي مسلمان نابي الدنيا اللي بقرب وخلك نابي إيرواز اللي بيني وخلك نابي كم الجواز اللي بيني وخلك كتير بيبقى بره أبي تو خود كم الجا دروس كي أبي تو خود فرد دروس كي بوي إيه مكاتك الان باسی صلاح دنیا اکینو ابی ل دنیا آوا پلامار بدینو بشه وازه کار کینو آوا بشه وازه بین کرزوز ضرورین باوی که دنیا من کاتی باشه به امل ناو دایره ای که گورن پیک و همومن بخوای سه امل لم حلب جایا که الحمدلله حلب جا ل زور و زور جمال و جوانی زوری تیم ماو هشتا کافر و بیادین او 30 سال زیادتر لو اش بلم ل دوار روحانی خلافه اسلامی و حتی امر لم 30 سال اخیره چرتر هاتون كان لسر إما كان همو بها جوان الروشتة كان إما يمكن ملقى برن وتصور كان ونسان مثلا حزب يكودو حزب إير أبا بره والله الصهيونيتي جهاني والله تي إما أبا بره حزبش توجهك زور كان حزبش دا صلاتيني أول شي كان لسد دا صلاتيني وكود داشي دا ميان جولن فكريكي زور خطر أيوه هرچي خرابي بيني جي هرچي چاكي لايبا بوي أبي إما زور آقامان لبي لناو أوروبا يا لو أشي كمالجا منتظم كرابي نظام متيا دان راب بلان فد الرخاء وبوي أوهم وخوكش نهاية لا إما كمالجا برورمان أبري بلان فد زور بهذا بوي كشتن زور كم تيا رؤدا حالاتانة كدروس أبي كم زور قرن قائمة لما تيا بقين لقال أوات جنجينا وبازار ودنياك أكين أبي أجمع لكمالجا أبي همو كمالجا بيك وهل أسيت ودولة من أبي كتاب كيف بناوي دولمانترين في أي بابل خزق أكتبت عن أخوان دوا سرتاي كيزور باشا بو فيربون بوي كإنسان شون بازرگاني بكا دولمانترين في أي بابل بس يكسي كي دولمان أكا كا شون وا أكا لا خلق بابل همويان دولمان شون يعني بيكا وإما هر هموما لناوكو مالغا بيكا ودز بدين دز هاو كاري يكتر بين بوي صدق رازقوي أمانة بلاو بيتوا حتى وكو همو كومالغا بيكو هلست بيكو دروس أبي ممكينة كسيكي زور شارزا بتواني هاو كاري بران بركيكا بلام أشكري بران بركي فيري أو بكاكا وشون بازرگاني بكاكا وشون لبازارا دروس ببي بوي صلاح دنياي إما بصلاح ذاتي خومانا بصلاح كومالغا أبي خومان چاك بين كومالغا كشمان چاكين انجا دنيا من طاو داء مزري اقنا دنيا من هر خلالي تيه دواما لذاتي باشي پروردگار هم كلماتان من لقبولك خواه لد اپارين ولد الالين اما لزمنه كاجين زمنه كي زور زحمت و نارحتي بسر مسلمانان جيهانا تي اپار يا الهي اما ام كتابا من هل بجار بو يبيت دروازه كي خير بو من دلکان من بجوری کتر بشوازی کتر رام کینه و لسد دینداری و خواناسی لسد دنیا داری خواهی اما منوی جیان من ساز کین بلام لزمنی که زور خطرناکا یا الهی تو خود سر پرشتی من که جیان من ساز کن اما نوی دین من رخین خواهی تو خود دین من رخ یا الهی اما منوی همو خومن و مالکان من زور توکمه بین یا الهی تو کاملگا کمن با توکمه که یا رب العالمین الهی داوال لی اکین گناهی زور و زوانده من با تو برس کرده تو هانای فقیری و ضعیفی من بولای تو هنو یا الهی داوال لی اکین برحمت و بزی خود بکرامی خود یا الهی درگا کانی خیر بسر من ابکره و لسر جم گناه کان من ببوره عفو من که لی من خوش با حلو کمو کرک همانه بمن بخشه یا اکرم الاکرمین خواهی جان داوال لی اکین بناوی جواند بصفتی برز با اسم عظمت دل من دام زراو که عاقبت من پر خیر که ممن درد دستی خو من تو خود سر پرشتی کارکان من که
يا إلهي لد أبارينا ولد ألالينا وبخاتينا وجوانا كاني خود بخاتي صفات برزكانت لقناهي خومان ودايكو باوكمان ومسلمان ببورا لقناهي خيزان وهاوسر من ألمان ببورا خوايان وچكان من پارز راوكا يا إلهي سپرد الله تو زينا بوا إيماني خومان سپرده تو کرد يا إلهي سپرد الله تو زينا بوا أولاد وأحباب وخوشوستاني خومان سپرده تو کرد يا إلهي سپرد لا تقد زايا نبوة خوايا أعمال صالحي خوما سبردي توكر يا إلهي داوال لأكين برحمة كرمي خود أو يبو الدنيا من باشا بيا من عطاك يا إلهي داوال لأكين رسخي حلالي باكي زور من بدري يا رب العالمين يا إلهي أو أن ده حلال من بدري محتاج حرام نبين خوايا جان أو أن ده حلال من بدري محتاج حرام من مكة يا أكرم الأكرمين يا ربي خويا داوال لأكين برحمته بزي خود بكرمي خود بزي خود بس أما جسمنا ببارنا أم دس بيكي درسي كدس من بيكلو بيكرا خير ونور وبركات بو جيان من بو آخرت من بو نوغور من بو أمتي بيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خويا قول الله قناه من الشيء وجبوري خويا لمن خبوك وموفق يا ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خويا قول الله قناه من الشيء وجبوري خويا لمن خبوك وموفق يا ربي.

etmem babam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواي قورة برجة بسر دلو دروني همومان، خداي قورة دلي همومان خوش بكا وجيانك من بقسمت بكا كدور ببي لا همو معصيتك بأمريك خداي جيانك به پر به لخوشويسي ورز وحرمت جيانك به كهم دينداري تدا انزام بدلو هم بتوانيش خداي قوري لخو من رازي بكين. خوشويسانم يقل أخلاق كان هر برزي إنسان كخواي قورا مدحي كردو وبيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام مدحي كردو نرمو نيانيو حلمو لسرخويا. سبحان الله أخلاقي كي تنزوانا، سبحان الله او اخلاق تنجيان خوش دكات هر كاتك امخ اخلاقه امخ روشت لنا وما نمينت والله جيانش تامي نامينت جيانش ماناي نامينت كإنسان هر منفعل وهو تورا وهر تندو هر بقار قارو هر دمو تاو قرجبو. اما اگر انسانش نرمو نيانو لسرخو هادئو دور لعنفو دور لتورابون بو براسي جيان خوش دكاو هم بو خوشي اسرحات دكا هم اواني معملشي لگر دكا نو پاري سعادت و بختوري و نرمي و خوشي معملي لگر دكا. دا ام اخلاق برزا اگر پیوست من پی بیل جيان روزانه من دا لگا برادر من دا لدوکان من دا لوظيفه كاري حكومي من دا بلام لمال زور زور محتاز من زياتر پیتی بزاد افرت

بزاد افرد براسي افرد زور بيويستي بم اخلاق جواني محمد المصطفى هي عليه الصلاه والسلام كنرمو نيانو لسرخو بيت بويده بينين پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفرموده چي شيريني خويده رول عزت عائشه دكا خويده با ام فرموده رول پیوان بكا بلام دياره اشاره چي محمدي تدا لم نصدا كوا افرز زور پیوستی بم اخلاق هي افرز زور پیوستی بم خو جوانه هي کمال پی خوش دکا کمال پی شیرین دکا کمال پی اودان دکا که خوشی و شادی و کامرانی لنا و مالی زیاتر دکا او تر روزی چې پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام رول عزت عائشه کردو فرموی یا عائشه اي عائشه خاتون عليك بالرفق دز بقره بنرمي بنياني محاوله بك هم جانت هنرمو نيانو لسر خوبي فرمي واياك والعنف وخذ بفارز العنف وتربون وعصبيه ده الرواتش كذا فرمي اياك والفعش خذ بفارز لقصي رق وقصي ناخوش وقصي ناشيرن بزانا او فرمودي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام رو لعائشه كردوا في ضل اي عائشه دز بقره بتسي باخلاقي شي برز كنرمو نيانا كل سر خويا كهوريا كقصي شيرنا كلطفي شيرنا خود بپارزا لرقكاري خود بپارزا لتندو تيجي خود بپارزا لقصي ناخوش وقصي رق سكو براستي افرت هرچند لمال نرمونيان بن افرت لمال هرچند لسر خو هادئ بي والله او مال خوش ترده بي او مال بخت ور ترده بي او مال خوشي وشادي خوشويستي تيدا زياتر زي ابيتو اما اخوان اخواس افرت قصي رق بو افرد قصه ناخوش بو افرد عناد بو افرد بعنف بو والله جيان تيك اتسي والله جيان لو مالي نامني خوش ويسي محبه لو مال نامني بيا وكبر يك افرد كبر دو بيا وكبل سي افرد كبر صار براسي خوش نيا براسي اوها خوش نيا اي تشون خوشا او كاتي افرتك نرمو نيامبو استيعابي همو توربوني بياوك اكل وكو مخناتيز كو مخناتيز هرشي قوتو هز لهر تانيك دا هابي راي اتشيشي عينا افرت وايا هرشي توربونو عصبيتو برين قرجيه لذاتي بياوك دا وكو مخناتيز لدلي بين تدري بس بيق لطفي خوش بيق روي خوش بيق بيكنيني سحراي خوي والله او بياو هرتي توريو هرتي بغز عداوته يكسل لدلي بيتا دريو ابيتا او باري خوشي وشادي وبختوري لمالك دا دي كواتا عزيزانم براسي افرد لمالوا ترمي موتري يعني حسابي برزي ونزمي بلاي حراري لماري افرتكيا اگر من این مالکان من خوش و سعادت و بختوار بن تماشای رو دمو تاویش نکی بکا اگر جنی که دم بپیکنینو جنی که رو خوشو جنی که بخزمتو جنی که اعصاب هادئ و لسر خوبو والله او مارا هر همی خوشیا اما جنکا او پری عنفو او پری توریو او پری قصرقو او پری بپرتا پرتو او پری بطوندی قصیده کرد والله او ماره خوشی و شادی گلک لی کم زیده بیتو والله او ماره همو کاد هر غم و پجار و خفتو مشکلی لی زیده بیتو لبرسی سکا ترمی متری مالکی درزی حراری حقیقی تی مارکی افرتکی او احصایی کرایا اوانی کلا باشي خزانيان كوليتوا او باحثاني او لكولي رواني كوا لا خزانيان كوليتوا بهزارها خزانيان تمشاكل دوا زانيتيان اساسي مالي افرتا اساسي مالي روخوشي و نرمو نياني افرتا هر تند افرتا كا نرمو نيان بي لسرقو هادي بي والله او جيانا لمالكي دا خوشترو و بختورترو سعادترو خوشوسترن اما اگر افرتك تندو تجبه والله سعادت و بخت وری خوشی لو مالی بار اکاو درواتن زا خوشی برزم براسی بوی بو خود بشادی بجی و پیاوکشت بشادی بجیتن و ببیا خوشویستی مردکت لناو دلی مردکت لو پری خوشویستی و رز و حرمت بی زور پیویستید بوی که افرتیشی نرمو حليم بي اما وصيتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام امشغاري دايشي مسلمانان عزتي عائشه كردوا افرمي اي عائشه دز بقره بنرمي لبروي هر نرمي والله لا مالي خوش وشادي پیدا دكا اما اگر افرتك رقكار تون قصنا خوش قص رغبو والله بياوك هيستام ولا زل خوش لو مالناك هر شتيك بلي بيام مانديكاك مانديا هيلاكا
مشكلة هي ديت أمالي هر قصي شيء بك أفرت كش قصي شيء لدو ويرقت البكا ده والله أوجيان نب عروتي كاربي ترفيسي ليش إذا وش وقت يقدو مالك بيجزاري زاري تكسو ده سبحان الله شيطانش بخو بدور لا بحاضر هر هندا شنو ميل كدو قصي عن كردو نجيش نيج إيت الشيطان ليه ده لدوره آي دبت الشايد سشاي يقدو حتى أو مال بزارة شيء آجري تبر بيو بزارة شيء هم ويان قصي رقونا خوشي او ای چند سالش هم و هر همی بتایی یکتر دنبال دنوا. ز عزیزانم براسی آفرتی عقل آفرتی جیر آفرت کدیم مالکی خوی پرت سعادت و بختواری بکات آفرت کدیم لو پری خوشی و شادی لگر میردی و من دالکانی بعد سر زور پیوستی بنر محلیمی هیا. ممکنه آفرت هبن برای ما مستجان هی با قربان. اتو تصدره اما دزانی چند ماندینا اما دزانی چند هلاجی لگه من دالان لگه قرقری من دالان لگه بیسرو بری من دالان مشکلی کسم مشکلی کرم مشکلی امتحانی هم مشکلی ناخیونی مشکلی لگه من دالان شرعی دکنو او زپاشان حالو وزعو نازانم چه او که اعصاب دمینه که هیوری دمینه راستکی من لقالتم بلام او هیچ مجيب او نيتو انفعال بكي هیچ مجيب او نيتو زياتر حدتو عصبيت بدقريس كم مالا اللي تقدسي خوشي من خوشي وشادي لمالت اروا والله بختوري او مالت اروا هوري تو نرميتو ريشيتو قصة خوشيتو براستي ودكاد مالكان لو بري خوشويستيو سعادتو بختور جيان ببنسر بوهي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بدای کوباوک و با قربانی بین بزن لف فرمود زوانی الله اکبر لف فرمود زوانی چه دفرمی دفرمی پیغمبری خواه علیه الصلاه و السلام دفرمی این الله رفیق یحب الرفقه خواهی گورا رفیقه نرمه حلیمه خواهی گورا و نرم و حلیمیشی خوش دویتن الله دزانی لبرسی که خدای گورا اگر نرم و حلیم نباید لگل خلچی دبای هر خلک که گناهی چیکر معصیتی چیکر خواه دست بذار بیکات بردو اگری تی برد بالام خواهی گورا حلیمه لسر خواه نرمه مزالی عبدکی خواهی داده زوی خواهی گورا غضبی لی ناگری زولی تو رنابی مزالیشی باشی داده اینجا هر وازی لی نهی نه اینجا اوزا خواهی گورا بدا صلات و بقدرت و هزی خواهی دیگری و انتقامی لی دکاتو سبحان الله سبحان الله زاره چی کابره یک دزیه چی کرد هنا نکن امام عمر فرمو یا امام والله یکم زاره دزی دکم فرمو والله دروی دکی سکو خواهی گوره یکم زار گناح بکی فضل ناکه ستر دکه الله اکبر بزانه او حلیمی خدایا او رفقی خدایا او نرمی خدایا لگر بندکانی خوی بوی خواهی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمو این الله رفیق یحب الرفقه ایمش باوابین با او اخلاق جوانی که پیغمبری خو علی صلوات و سلام فیر ایمه دک با اوابین بو ای بتوانی جانی مال من لو پری خوشی و شادی دابی پاشان فرموی و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف خوای گور اوی با نرم و نیانی و لسر خوی و حلیمی پیدا بخشی قل سر عنف و توری بدست ناکوی ذا براستی وای براسی ایش با عنف و بتورو بتوندی و بتیجی با قصه رک پیگنایه هر چند انسان لگه مالی خوی لگه خیزانی خوی لگه مدالی خوی نرم و حلیم بی والله همویان اطاعت دکن و بجید دکن و بزاد آفرت هر چند نرم و حلیم بی لگه پیاوکت هر چند نرم و حلیم بی لگه مدالکانت والله مدالکان جرالی دبن و پیاوکش زیاتر ابیتا زیسنی جیتو و تول خوش دوی و همو ایشکانی شد بود زی بزی دکت اما اگه برق کاری بطندی بعنفی والله اصلا مرده کسی لی تو را ابی مدالکانیش بجید ناکن او زهنجی شکایتی حالی خود دکی مردم بجیم ناکا مردم لگرم رقا مردم روم ناداته مردم بروم پی ناکنی مردم بجیم ناکا که کو بجید بکا خوشی من کو بجید بکا اخو قصی دکی قصد دزانی تن رقا قصد هن رقا داره برده بشتان داده دی هر وضع و میزازی همو ماره تیگ داده زبراسی انسان ده بی خاصتا افرل مال زور حلیم بی عزیزانم ببیر تان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحلقه کانی پیشو که باس من کرد وصفی افرتی صالحه دکات دزانی یک لو وصفانه تبو فرمی افرتی که ودود ولود لبیر تانا ودود ولود یعنی افرتی که دنب پیکنینی دنب زردخنی و هر وان نرم و حلیم زانه صفتی یکم صفتی افرتی صالحه اوه ودود به برحم به خوشویز به حباب به نرم به لگر پیاوکی خویده چن خوشه سبحان الله چن خوشه پیاو اگر تو رجبو افرتکی بو
نەرمی خۆیەوە بەو حەلیمی خۆیەوە بەو ڕێکی خۆیەوە یەکسەر تووڕەبوونی پیاوەکەی قوت بدا قوت پوڕەبوونی پیاوەکەی قوت بدا و بخواتەوە یەکسەر وەڵای پیاوەکە دێتەوە سە سفر شەحنی دادەبەزی گێچی دێتە خواری و دەست بە پێکەنینی دەکا ئەمما بێت و ئافرەتەکەس قسە ڕەق و عینات بوو پیاوەکە دو قسەی ڕەقی کرد خۆ کفری نەکرد لە مار لە دەرێ ماندی هاتەوە دو قسەی ڕەقی کرد ئیتر ئەو قسە ڕەقە ئافرەتەکە تەواو کو قسەی ڕەق لەگە من دەکا ئەمش ماندیمە خۆمت پارم نەدایتەوە خۆ نەنووسیمە لە ماری جا بەڕاستی ئەوەوە دەکات زیاتر پیاوەکە عاجز بێ و ماڵیش عاجز ببن و خۆشی و شادی لەو ماڵە هەر بستیتن جا خۆشەویستانم خوشکانی بەڕێزم بەڕاستی زۆر زۆر پێویستی بە ئێوەیە ئەم ئەخلاقە جوانە و ئێوە پێویستان بەو ئەخلاقەیە تاکو ژیانتان خۆش ببێ ژیانتان پڕ محەبەت و خۆشی و شادی ببێ بەچی بەوەی نەرم و حەلیم بن نەرم و حەلیم بن لەگە پیاوەکانتان نەرم و حەلیم بن لە مامەڵەکردن لەگە پیاوەکانتان نەرم و حەلیم بن لەگەر منداڵەکانتان دەزانی گلەیەکی هەیە لە ئافرەتان ئەو لۆ لەگە پیاوی عالەمێ کە میوانە دێ سبحان الله چەن نەرم و حەلیمی ئەو نەرم و حەلیمی لۆ ڕوونادەیە پیاوەکەی خۆت لۆ ئەو نەرم و حەلیمی لەگە پیاوەکەی خۆت جێبەجێ ناکەی تاکو ئەو پیاوە زیاتر خزمەتت بکا و زیاتر ئەتوی خۆش بێ و زیاتر لەسەر سەری خۆت دانێ لەگە خەڵکی هیچ عیبت نییە سبحان الله چ احترامیان دەگری سبحان الله چ قەدریان دەگری سبحان الله چەن نەرم و حەلیمی هیچ تێدا نێشتەوە بەڵام پیاوەکەت بەڵام پیاوەکەت کە دەوی بکەیتەوە هەناوی بکەیتەوە دەر ئەوە وەڵڵی بەس و عالەمێ وایە وەڵی باوکەم هێکەی بۆ عالەمەی جقنەی بۆ منە زا بەڕاستی نیسان نابێ وابی ئافرەت دەبی زیاتر خزمەتی پیاوەکەی خۆی بکا زیاتر نەرم و حەلیمی لەگە پیاوەکەی خۆی و منداڵەکانی خۆی بینتەزێ بۆ ئەوی ژیانیان لەو پەڕی خۆشی و شادی بێتن تاکو دیدار بەخوای گەورتان ئەسپێرم وەسەلام علەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوو

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر خواوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمندكات بو أوكسي كدي خوينيت تخواي قوري لي خوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد اخوينت باشان فويان بيداد اكات باشان ببيتوانا دزدهن.

0: هر کسیک ام ویرده بخوینید او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لدیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی دیگا کی بسرد چون که نازانید کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
0: پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تواردار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: اگر چویت سر جگای خوتن او دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابک شیو بله
1: اللهم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجهی الیک والجأت ظهری الیک رغبتا ورهبتا الیک لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
0: پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري أو كسي كأمورد دخوينت فرمويتي اگر بمريت لسر فطرتي إسلامتي دمريت
1: أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: دگرم بوشتوا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رايسر زبيدا

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوك لا سر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم